0: حتى القضية قضية شخصية ما بين ثمود وصالح عليه السلام، فلو أن الله تعالى أرسل رجلا آخر لكذبوه كذلك. فهم في حقيقة الأمر يعلمون أن صالحا مرسل من ربه وآتاهم الناقة، هذا الشيء العجيب، ومع ذلك كذبوا. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين، إني لكم أنا لكم خاص بكم رسول وأيضا أمين على هذه الرسالة، وأنا لا أخونكم فيما أبلغكم فيه، فاتقوا الله وأطيعون. وذكرنا في مشاهد أخرى أهمية أن تكون التقوى وطاعة الله عز وجل مقرونة بطاعة النبي، فلا يمكن أن يكون هنالك طاعة لله عز وجل بدون طاعة نبيه. فاتقوا الله وأطيعون، إذن لا يمكن أن يطيع الإنسان الله تبارك وتعالى من خلال نصوص القرآن ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي بعض الناس، يقولون نأخذ بكتاب الله وما ليس في كتاب الله فلا علاقة لنا به. نقول هذا بعد عن منهج الأنبياء منذ سالف الزمان الذين يحكي الله عز وجل لنا أخبارهم وهم يقولون لأقوامهم في مواضع مختلفة من القرآن الكريم فاتقوا الله وأطيعون. إذن لابد من طاعة النبي، ولا يمكن أن تكون طاعة لله عز وجل وهي خالية من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وهذا المشهد، وفي هذا المشهد وما أسألكم عليه من أجر وقف، سنقف إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، فتابعونا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى لنأخذ من هذا الكلام العظيم الدروس والعبر. فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ ناصر العصفور.

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف

الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

0: كنا ننصت خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم للقارئ ناصر العصفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة.

قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال

يَعْلَمُونَ. قال فإنك من المنظرين قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.

أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين.

ذهب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص

إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار

هذه الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.

الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا

بشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب

ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين.

الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.

لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل

إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها

له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.

القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ألم يأتكم

من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب؟

آياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون

رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

الحق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب

ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير

عليهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق

العرب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين.

0: أهم
1: وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه

من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا

عذاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف

مقتولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.

هم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار

وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني

وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها،

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا

ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحدث

قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد.

الْعَذَابِ. قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ؟ قَالُوا بَلَى. قَالُوا فَدَعُوا، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ.

يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.

العذاب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات

الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.

ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين

شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت

رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون

ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

0: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: شباب معتز.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بظل رحابه ونور كتابه وحصن جنابه. ما أجمل شباب مجتمعنا الأصيل وهو يستمسك بهويته في هذا الزمن الذي تتزاحم فيه المؤثرات وتتداخل الثقافات، فيبرز هؤلاء الشباب معتزين بهويتهم، فتتجلى في سلوكهم وتفاصيل يومياتهم ومناسباتهم وأعمالهم ومشاريعهم لا بوصفها شعارات ترفع، مدركين أن هويتهم ليست قيودا، إنما هي بوصلة هداية ورشاد تصوغ الذوق وتمنح أسمى المعاني. في يوميات شباب مجتمعنا الأصيل نجد ملامح الاعتزاز بالهوية ظاهرا في لغتهم التي يصونونها، فهي وعاء كتاب ربهم الكريم، نجدها في تحيتهم وتلحظ في احترامهم لقيم الأسرة، وتتجلى في التزامهم بأعراف المجتمع العريقة تقديرا ومراعاة وحفاظا، وفي حضورهم المسؤول في الساحات الرقمية فيميزون وينتقون بلا انجراف خلف العابرين. وفي مناسباتهم تتجلى هويتهم في حفاظهم على العادات الطيبة وإحياء المناسبات بتلك الروح الجامعة بين الأصالة والتجديد بالفرح المنضبط والاحتفاء الواعي والرسالة الحاضرة. كما نجد هؤلاء الشباب في ميادين أعمالهم وساحات إنجازهم ومجالات مشروعاتهم حاملين أخلاق مهنتهم أمناء متقنين، جاعلين من الجودة عنوانهم المعهود، ومن الصدق منهجهم المألوف، ومن حسن التعامل طبعهم المعروف. وفي جعلهم الهوية رؤية واستراتيجية، وفي اختيارهم ما يخدم الناس ويراعي المبادئ، موازنين بين التحلي بروح المسؤولية وما يؤمل من الربح. الأعمال والمشروعات لديهم رسالة مع كونها وسيلة كسب للرزق، ويرونها إسهاما في بناء المجتمع وخدمة الوطن. فما أجمل ما يتحلون به من قيم رفيعة تتجلى في احترامهم الوقت وصونهم الموارد وابتكارهم الحلول التي تراعي خصوصية بلادهم وثقافة مجتمعهم وهوية هذا الوطن. يمضون في انفتاح واع محمود، غير منغلقين ولا منزوين، مستفيدين من معطيات عالمهم دون ذوبان. شباب أبي وفي، يعي من هو ويدرك أين يتجه، يقف على جذور راسخة متطلعا إلى آفاق رحبة. بأمثال هذا الشباب الواعي تبنى الديار وتقوى المجتمعات وتزدهر الأوطان ويغدو المستقبل ترجمان صدق جميل لهوية نابضة بالحياة. شباب تألق في سعيه إلى الصالحات وفي وعيه، له نور سمت بميدانه وصنع المكارم من طبعه. فهيا بنا لله ربنا، فباسمه تعالى يشرق الفجر قنديل أمل يزهو بابتسام مبددا غياهب الظلام.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

أك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.

ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم ذكر ومنافع. الإيمان ليس هو مجرد مشاعر، وإنما قبل ذلك هو التزام، وهو إخلاص، وهو تنفيذ دقيق لأوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإننا نتعلم من شعيرة الحج ومن هذه الفريضة المباركة، نتعلم الانضباط. نعم، فنجد في هذه الفريضة الطاعة المطلقة لله عز وجل. إننا عندما نذهب لأداء هذه الفريضة فإننا نطوف 7

0: أشواط، ونسعى كذلك سبعة أشواط، نرمي في أوقات محددة، وكذلك نؤدي مناسك مختلفة في أوقات محددة. قد لا تظهر لنا الحكمة من كل ذلك، لكننا في ذات الوقت نطيع ونذعن ونتقبل أمر الله سبحانه وتعالى بكل اطمئنان وقبول ومسارعة. وهنا تظهر العبودية الحقيقية، وهي الطاعة المطلقة لله عز وجل. قد لا نفهم الحكمة من ذلك، وهذا يعود بنا إلى صنيع الفاروق عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، عندما كان يقبل الحجر الأسود وكأنه يخاطبه قائلا: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا هنالك مناسك وهنالك أعمال قد لا تظهر لنا الحكمة منها، طواف وسعي ووقوف ورمي وأعمال أخرى هي تجسد مفهوم الطاعة المطلقة لله عز وجل. الأمر الثاني الذي نجده في هذه العبادة هو احترام النظام. نعم، احترام النظام نتعلمه من هذه العبادة. هنالك التزام دقيق بالأوقات، فالوقوف يبدأ بدقة في وقت معين وينتهي كذلك في وقت دقيق، والذهاب إلى مزدلفة كذلك، والخروج من مزدلفة، ورمي الجمار، وهكذا كل وقت له قيمته في تلك المشاعر، على الإنسان أن يحرص عليها وأن يستغلها. أيضا لابد ونحن نؤدي هذه المشاعر وهذه المناسك أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فليس للإنسان أن يترك عملا أو يقدم أو يؤخر من تلقاء نفسه، وإنما هو يلتزم بما أمره الله عز وجل. وكذلك نجد في هذه الشعيرة احتراما للجماعة، فليس هنالك تقديس للذات، وإنما الإنسان هو يذوب في هذه الجماعة التي تؤدي كلها تلك الأعمال في أوقات محددة. فهذه هي بعض هذه القيم الحضارية العظيمة التي ننتفع بها من هذه العبادة. فإذا الانضباط قبل كل شيء هو عبادة، ليس فقط في الصلاة، وإنما يكون ذلك في الوقوف بعرفة، وكذلك في المشي، وكذلك في الانتظار، وفي كل أحوال الإنسان أينما اتجه وأينما سار. فلذلك الإنسان عندما يكون عنده شيء من عدم الانضباط والفوضى في حياته، عندما يذهب إلى الحج بإخلاص وإذعان لله عز وجل، فلا شك بأنه سيتعلم النظام وستتغير حياته بعد ذلك إلى الأفضل. فإذا هذه الطاعة المطلقة لا شك بأنها تؤدي إلى النجاح، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. النجاح الحقيقي ليس في الماديات، وإنما هو في طاعة الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأداء هذه العبادة بطريقة منضبطة، فيها التزام وفيها طاعة وفيها إذعان لله عز وجل. وها نحن أيها المستمعون والمستمعات الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء المبارك، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا وأفضلها جنا، وأروعها مرأا وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
6: أستاذنا،
5: نعم،
6: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
5: بقيت لدينا بقية يسيرة من وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 10 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
7: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا لنتدبر ما تبقى منها، ولعلنا ننهيها هذا اليوم؟
5: أعيد تلاوتها بإذن الله وفي الإعادة إفادة.

0: الكبير، صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما مغزى التعبير هنا بقوله تعالى تقدم؟
2: جميل، لم يقل وما تفعلوا من خير أو وما تؤدوا من فرائض وتتركوا من محرمات، وإنما قال وما تقدموا. وفي سورة المزمل نفس التعبير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هكذا أيضا. تقدم الإنسان يقدم الأعمال الصالحة بين يديه ليجدها في الآخرة يوم القيامة، فالأعمال جزاؤها هناك، أما هنا في هذه الدنيا فتعطى المؤمن والكافر، هذه الدنيا غير محجورة ولا مقصورة على أحد، من كان يريد ثواب الدنيا
1: فعند الله ثواب الدنيا والآخرة.
2: وفي المقابل يقول الحق، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا
1: نؤته منها
2: وما له في الآخرة
1: من نصيب.
2: جعل الله نصيبنا في الآخرة. فقوله تعالى وما تقدموا، التعبير بتقدموا هنا يبعث النفس على النشاط في العبادة، ويبعث النفس على النشاط في التخلي عن المحرمات، لأن ذلك سيجده مقدما أمامه يوم يفتقر المرء إلى الزاد، ولا زاد في المعاد إلا تقوى الله سبحانه وتعالى.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: في قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ما المغزى من العندية هنا في قوله تعالى عند الله؟
2: عندية تشريف وادخار.
1: عندية تشريف وادخار؟
2: نعم.
0: كيف تكون ذلك؟
2: معنى ذلك أنه مضمون لا يغيب منه شيء ولا ينقص منه شيء ولا يضع منه شيء، ذلك أن الشخص إذا قال لك ستجد ذلك عندي أو لك عندي كذا وكذا، معنى ذلك أنه محفوظ لك ومدخر، وأنه سيؤدى لك، وأنه في مكان أمين. قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر
1: في مقعد صدق عند مليك مقتدر،
2: هكذا عند مليك مقتدر. فالعندية هنا عندية ضمان وعندية تشريف، وأي شرف أعظم من أن يكون الشيء مدخرا للعبد عند الله سبحانه وتعالى، عند من هو قدرته فوق كل قدرة وتدبيره فوق كل تدبير.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى تجدوه عند الله، في الدنيا أم في الآخرة؟
2: الواضح أن تجدوه عند الله أن ذلك جزاؤه يوم القيامة، هناك حيث يفتقر الناس إلى أدنى شيء قدموه من خير. قال الله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة
1: شرا يره.
2: لكن قد يكون الإنسان يجد الحياة الطيبة بسبب الإيمان والعمل الصالح، إلا أن الثواب الأعظم في الآخرة. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه
1: حياة طيبة،
2: ثم قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: لماذا جاء بكلمة إن في قوله تعالى إن الله بما تعملون بصير؟
2: جاء بكلمة إن، وهي حرف توكيد ونصب، نصبت المبتدأ الذي هو لفظ الجلالة، والأصل الله بما تعملون بصير. جاء بكلمة إن لتوكيد بصر الله بكل أعمال العباد، فلا يفوته شيء مبصر إلا وينكشف له انكشافا تاما.
1: وما معنى ذلك يا أستاذنا؟
2: معنى ذلك أن ذات الله تعالى تنكشف لها المبصرات انكشافا تاما بلا واسطة عين، بلا واسطة شيء يبصر به. فالبصر من صفات الله تعالى الذاتية، فهو بصير، أي ذاته تنكشف لها المبصرات انكشافا تاما بلا واسطة. كذلك علم الله سبحانه، فالله عليم بذاته، أي تنكشف لذاته المعلومات انكشافا تاما بلا واسطة. وهكذا قل في كل الصفات الذاتية.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما معنى قول الله تبارك وتعالى إن الله بما تعملون بصير؟
2: معنى هذا أن بصر الله تعالى شامل لكل مبصر، ففيه العموم والأعمال التي ترى بالعين لا تخفى على الله سبحانه، كما أن الأعمال التي تنكشف عن طريق السمع الله يسمع أصوات وأقوال كل قائل ولا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأصوات، كذلك الأعمال المبصرة حتى ولو كانت في الظلمة فالله يرى كل شيء تنكشف له المبصرات، ولذلك تجد المؤمن يعظم الله سبحانه ويشاهده في كل عمل يعمله أنه يبصره، وفي الحديث أن تعمل لله كأنك تراه
1: فإن لم تكن تراه فإنه يراك،
2: أي يبصرك ويعلم ما تأتي به.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما العلاقة بين بداية الآية بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وختمها بقوله تعالى إن الله بما تعملون بصير؟
2: الأعمال التي تؤدى بها الصلاة حركات وسكنات، قيام وقعود، وحركات باللسان في القراءة، وهذه كلها أعمال مبصرة.
1: أعمال مبصرة؟
2: نعم. أما الزكاة فغالبا ما تؤدى باليد مناولة، ويمشي المزكي بزكاته إلى من يعطيه زكاته، ويتحرك ويحرك ماله بيده، غالبا تؤدى باليد، وهي أعمال مبصرة، لذلك ناسب أن يأتي هذا إن الله بما تعملون بصير عقب الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، عقب الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن أغلب أحوال هاتين العبادتين مبصر بالعين.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما مغزى تدليل هذه الآية بهذه الجملة والختم بها؟
2: مغزى ذلك وعد للمؤمنين أن يعملوا كل ما أمروا به، إن الله بما تعملون بصير، وما تقدموا لأنفسكم من خير
1: تجدوه عند الله.
2: جميل. فمعنى ذلك وعد للمؤمنين أن الله سبحانه وتعالى لا يفوته شيء، وأنه يبصر كل حركة يتحركها الإنسان، كما أنه يعلم كل خاطرة في قلبه. هذا نوع. والنوع الآخر أيضا تهديد.
0: تهديد؟
2: نعم، تهديد للتاركين أو للذين يأتون بالصلاة والزكاة ناقصتين، فالله بصير أيضا بما يعملون، ففي الآية وعد ووعيد، فالذي يستخف بالصلاة ويستخف بالزكاة الله بصير بأعماله، والذي يسرق صلاته أيضا ويسرق من صلاته الله عالم به.
0: وهل في الصلاة سرقة يا أستاذنا؟
1: وكيف يكون ذلك؟
2: طبعا أسرق الناس من يسرق صلاته، وهو الذي يأتي بها ناقصة، يلتفت يمينا وشمالا ويتحرك ويلعب ويعبث بأثوابه وبيديه وكأنه لا يصلي. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بشخص يعمل بعض هذه الأعمال قال
1: لو سكن قلبه لسكنت جوارحه.
2: نعم، هكذا تكون السرقة في الصلاة بإنقاصها، بأن لا يأتي بها الإنسان كاملة.
0: وهل تكون السرقة أيضا في الزكاة يا أستاذنا؟
2: نعم نعم، وهي أعظم، وذلك أن لا يؤدي الإنسان زكاة ماله كاملة طيبة بها نفسه، فإما أن يؤديها كرها وإما أن ينقص منها ما استطاع، فهي سرقة لذلك الحق الذي أودعه الله في المال لمستحقيه.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
2: إذن علينا أن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 11 بعد 100 من آيات سورة البقرة
1: إن شاء الله.
0: إن شاء
1: تعالى.
0: الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

0: تلا علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبشر المخبتين. بعد أن تعلم الحاج تعظيم شعائر الله وسار في رحلته بين المناسك والمشاعر، يتربى قلبه على صفة عظيمة هي من أجل صفات أهل الإيمان وأخص سمات الحجاج الصادقين، جاءت في وصف الحجاج وفي آيات الحج، ألا وهي الإخبات لله تعالى. قال سبحانه: وبشر المخبتين. فالمخبت هو الذي سكن قلبه إلى الله وخضع له واطمأن بذكره وأناب إلى ربه، فلم يعد قلبه مضطربا مع الدنيا ولا متعلقا بزخرفها، بل صار منيبا إلى ربه خاشعا بين يديه متواضعا لعباده. أيها المستمعون المستمعات، وفي الحج تتجلى هذه الصفة في أبهى صورها، حين يقف الحاج بعرفة منكسرا قد تجرد من زينته ورفع يديه داعيا مستشعرا فقره وحاجته. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وحين يطوف مع الناس فلا يرى لنفسه فضلا

0: فضلا ولا يطلب تميزا، بل يذوب في جموع العابدين. وحين يسعى بين الصفا والمروة مستحضرا معنى الافتقار ومتعلقا برحمة الله. أيها الأحبة، الحج يكسر في النفس حدتها ويذهب عنها كبرها ويعيدها إلى أصلها عبد ضعيف محتاج إلى ربه لا غنى له عنه طرفة عين. فالحاج في جميع المناسك يعيش معنى الإخبات لله، في عرفة وفي الطواف وفي السعي يعيش لحظات انكسار يضع فيها نفسه بين يدي ربه، فيتعلم التواضع ويذوق معنى القرب من الله. وهكذا ينبغي أن يكون عليه الحاج أثناء تأديته لنسكه ولشعيرته. أيها المستمعون المستمعات، من علامات الإخبات أن يكون القلب سريع الرجوع إلى الله، رقيقا عند سماع القرآن، متواضعا مع الناس، بعيدا عن الكبر والعجب. فإن القلوب المخبتة هي أقرب القلوب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. أخي الحاج، إن من أعظم ما ينبغي أن تخرج به من حجك قلب مخبت، قلب إذا ذكر الله سكن، وإذا أمر أطاع، وإذا نهي انزجر، قلب لين خاشع قريب من الله، رحيم بعباده. فيا رب اجعلنا من المخبتين الذين بشرتهم برحمتك وأكرمتهم بقربك. اللهم إنا نسألك علم الخائفين لك، وخوف العالمين بك، ويقين المتوكلين عليك، وتوكل المؤمنين بك، وإنابة المخبتين إليك، وإخبات المنيبين إليك، وشكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك، ونجاة الأحباء المرزوقين عندك.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها المستمعون والمستمعات، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، يسعدني ويشرفني أن أبثكم تحية الأمن والأمان وتحية السلم والسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا متواصلا في موضوعنا المتجدد هذا، إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم. وقد مضى الحديث من قبل أن الإسلام حينما جاء إلى المجتمع مع تشريعاته المفصلة التي ترمي بالاقتصاد إلى مرحلة الرواج، مع تلك التشريعات التفصيلية في أبواب الأعمال واستثمارها وفي أبواب تشغيل الأموال، نجد الشريعة أيضا تجعل في المجتمع المسلم الذي تخاطبه بآياتها بيئة تجعله يسعى نحو رواج اقتصادي واكتفاء أيضا، حتى يحقق لنفسه الرفاهية، وبتحقق رفاهية الأفراد تتحقق رفاهية المجتمع، وبتحقق رفاهية المجتمع يمكن للإنسان أن يطبق أحكام الله سبحانه وتعالى، كما يمكنه أيضا أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتشغيل الأموال، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وما كان الفقر في نظر شريعة الإسلام إلا إملاء من الشيطان الرجيم، فهو الذي قد يدعو الناس إلى أن يكونوا بعيدين عن الله، فقد روي أنه كاد الفقر أن يكون كفرا. والإنسان حينما تأخذ به المسغبة مأخذها، وتحيط به الدنيا وحاجاتها، قد يحمله ذلك على أن يعصي الله سبحانه وتعالى، قد يحمله ذلك على أن يظلم غيره، على أن يسرق مال سواه، وهذا كله أمر يعارض تعليمات الشريعة. إذن البيئة في نظر شريعة الإسلام لا بد من أن تكون بيئة معينة على الطاعة، تحث الإنسان على الالتزام بأمر الله، وبذلك سينتعش الاقتصاد على ما ذكرت من قبل. والإسلام نظر إلى المجتمع الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، وذلكم المجتمع كان فيه تمايز اجتماعي، خلصت آيات الكتاب العزيز ورمت دائما إلى أن تخلصه من الأحكام السابقة التي تولد مع الفرد فتجعله وضيعا أو شريفا. وجاءت آيات الكتاب العزيز كما ذكرنا في لقاء سابق إخواني المستمعين والمستمعات، مبينة أنه ليس ثمة أساس للتفاضل بين العباد سوى طاعة الله تعالى ونفع عباده. إذن من ينتفع منه في حياة الناس هو الأقرب إلى تفضيل شريعة الإسلام، وهكذا أيضا من يحكم صلته بالله سبحانه هو الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس ثمة أساس آخر في نظر شريعة الإسلام يؤكد منزلة الإنسان ويرسخها ويدعو الآخرين إلى أن يصلوا إليها سوى هذين الأمرين فحسب. فربنا سبحانه وتعالى يقول في

0: كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إذن هنالك شعوب وهنالك قبائل، وما خلقت هذه الشعوب والقبائل ليستطيل بعضها على بعض، وما خلقت هذه الشعوب والقبائل ليفخر بعضها على بعض، فكلها إنما خلقه الله سبحانه وتعالى لأداء وظيفة واحدة. إذن الخالق واحد وسبب الخلق واحد، ولا مجال لأن يكون هنالك تفاوت بين هؤلاء وهؤلاء لمجرد أن الله تعالى خلق هذا شعبا وهذا شعبا، أو خلق هؤلاء قبيلة وخلق هؤلاء قبيلة سواها. إنما المجال إنما كان هذا لأجل التعارف الذي يفضي بالناس إلى التعاون. إذن السبب بعد هذا الخلق: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس ثمة قبيلة ولا شعب أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من قبيلة أخرى. إذن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والشعوب والقبائل لأجل التعارف فحسب. وخلق الله سبحانه وتعالى أيها المستمعون والمستمعان الناس ألوانا متباينة وألسنة مختلفة لأجل شيء واحد، أن يكون هنالك علامة على قدرة الله تعالى ودليل على عظيم أمره وعلى أنه الخالق. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. إذن هذا كله آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء بيض وهؤلاء سود وهؤلاء حمر إلى غير ذلك لم يكن من مقاصد ربنا سبحانه وتعالى أن يفخر هؤلاء على هؤلاء، إنما ذلك كله ليكون آية لكم أيها الناس. وفي هذه الآيات كلها ما يخلص الناس في المجتمع المسلم من كل الرواسب التي لا تدعو ولا التي لا تدعو ولا تحث على العمل ولا على الخلق الحسن ولا على إحكام الصلة بالله سبحانه. إذن هنالك منزلتان في نظر شريعة الإسلام، وهو الأمر الذي يراد له أن يقر في أذهان الناس وفي عقولهم أن الإنسان لا يمكنه أن يحقق منزلة عند الله تعالى إلا بالتقوى، والتقوى لا تأتي إلا بخير بإذن الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكريم ليس هو الذي يولد من نسل كلهم كرماء وهو سيء العمل، بل مقدار الإنسان ومنزلته بتقوى. هكذا تقول شريعة الإسلام، هي التي خلقت الناس ألوانا متباينة، هي التي خلقت ربنا هو الذي خلق الناس شعوبا وقبائل، كل ذلك لتحقيق التقوى إلى التقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى. أما المنزلة عند الناس وفيما بينهم، ذلك فيما بين الإنسان وربه، أما المنزلة عند الناس وفيما بينهم فهي محكومة بالعمل الصالح، هي محكومة بالكفاية والأمانة. فليس ثمة تفضيل لزيد على عمرو من الناس إلا إن كان زيد أكفأ في أداء الأمانة، إلا إن كان زيد أكثر إتقانا للعمل، هنالك نقول إن زيدا مقدم على سواه. أما ما عدا ذلك فكله مما لا تلتفت الشريعة إليه. فربنا سبحانه وتعالى يبين أمام الناس أجمعين، أمام المؤمنين الذين يعتقدون بصحة هذا الكتاب العزيز، أن يوسف عليه السلام حينما أراد أن يعطي نفسه ميزة على سواه قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهنالك حفظ، وهو الذي يراد لكل من يتولى المالية العامة وكذلك هو عليم، أي أنه قادر على تصريفها. إذن هنالك أمران، الحفظ والعلم. وهكذا حينما فضل موسى عليه السلام بعد أن سقى لإحدى المرأتين وأعانها، أرادت تفضيله عند أبيها وقالت، قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذه هي المبادئ، هذا هو المراد في شريعة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا أيضا، العمل الصالح والأمانة وأداءها على سواه. فقد جاء في الحديث عن السائب بن عبد الله قال، جاء بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بي عثمان بن عفان وزهير، فجعلوا يثنون علي عنده، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعلموني به، أي لا تخبروني عنه ولا تصفوه عندي، قد كان صاحبي في الجاهلية. قال السائب بن عبد الله، نعم يا رسول الله، فنعم الصاحب كنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا سائب، انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاصنعها في الإسلام، أقر الضيف وأكرم اليتيم وأحسن إلى جارك. هكذا يأمره صلى الله عليه وسلم. هناك جاهلية كان فيها السائب بن عبد الله يعمل الخير، فقد كان يكرم ضيفه ويكرم اليتيم ويحسن إلى جواره، وهذه صفات كانت عليه وهو في الجاهلية. فالإسلام لا يريد من ذلك أن يكون تميزا غير راجع إلى فائدة تقدم للمجتمع، وإنما يريد أن تبقى الأخلاق الحسنة في الناس. ومن هنا أمره أن يبقى على أخلاقه التي كانت في الجاهلية وعلى عمله الحسن الذي كان يمارسه فيها، لأجل أن تلك أخلاق حسنة، والإسلام يحض على الحسن من الأخلاق سواء أكان في الجاهلية أم في الإسلام. الرجل أصلح تصوره تجاه ربه وإلهه، وهنا أيضا يأمره الشرع أن يبقى على الفعل الحسن ما دام هذا الفعل يثمر للناس خيرا. إذن القضية كلها أمام الله بالتقوى، وأمام الناس بالكفاءة والنزاهة وأداء الأمانة. فليس النسب ولا اللون ولا القبيلة ولا غير ذلك في نظر الشريعة سببا لتفضيل زيد على عمرو، وبذلك يكون في المجتمع أو يكون العاملون المفضلون في المجتمع هم الذين يؤدون للمجتمع حقه أكثر. وهذا بلا شك يؤدي إلى رواج اقتصادي، وأن لا يقدم إلا أهل الكفاءات، وأن لا تكون في الناس إلا التقوى التي هي مناط كل خير في حياتهم. إذن هذه النظرة إلى تقدير مكانة الناس. وقد كان في الإسلام أمران في أول الإسلام عند أهل الجاهلية، هما اللذان يعوقان أمر الرواج الاقتصادي، أو أحدهما نظرة الناس إلى قضية الرقيق وطبقة الرقيق، والثاني نظرة الناس إلى المرأة ومكانتها. وكلا هذين له دور أساسي في رواج الاقتصاد، لكن الإسلام عالجه في هذه الشريعة، وآيات الكتاب العزيز كلها كانت تقدر هذا الأمر وتبينه وتضبطه بضابط سماوي. سنبينه بإذن الله تعالى في حلقاتنا المقبلة وفي لقاءاتنا المقبلة بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرجيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 70 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. وهناك سؤال ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحرف الجر إلى، فإن حرف الجر لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر إلى؟ يرد إلى أرذل العمر. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى والفعل يرد، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بالفعل يرد. إلى أرذل العمر، أرذل العمر جاء في كتاب العين للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني، وعنه تؤخذ العربية: والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، الرذل الدون من كل شيء، مصدره الرذالة وقد رذل، والجميع أي الجمع، فإنهم يعبرون بالجميع ويريدون به الجمع، والجميع الأراذل والأرذلون والرذلون، ورذالة كل شيء أردأه. والمعنى الذي جاء به القرآن الكريم ينصب في الأمر الأول، فالرذل هو

يكون من كل شيء، بحيث يصير الإنسان إلى حالة من الضعف، وتلك الحال يختلف فيها الناس من إنسان إلى آخر. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. وقد تقدم أن هذه الجملة جملة اسمية، وأن الخبر الجار والمجرور منكم، والمبتدأ من. وقد تقدم أن من اسم موصول، ويجوز في من وجه آخر، فيجوز أن يكون نكرة موصوفة. وتقدير الكلام على جهة التقريب: ومنكم فريق يرد إلى أرذل العمر. وعلى هذا نقول في إعراب من: من نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر، والجملة الواقعة بعدها تكون صفتها. فالجملة الفعلية: يرد إلى أرذل العمر في محل رفع صفة لمن على الوجه الذي جعلنا فيه من نكرة موصوفة. وعلى جعل من اسما موصولا تكون الجملة الفعلية: يرد إلى أرذل العمر جملة صلة الموصول. وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يقول إن لها محلا من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، تكون هذه الجملة في محل رفع، لأن الاسم الموصول في محل رفع. والجملة الاسمية: منكم من يرد إلى أرذل العمر، معطوفة على الجملة الاسمية والله خلقكم. وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. وقد تقدم أن هذه الجملة يجوز أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. لكي: اللام هنا حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. وكي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وكي هنا استعيرت لتكون بمعنى لام العاقبة لا بمعنى لام السببية، أو بمعنى لام الصيرورة لا بمعنى لام السببية، والمعنى أن عاقبته تكون على هذه الحال، أو أنه يصير إلى هذه الحال. وقد جاءت كي بهذا المعنى في القرآن الكريم، أو جاءت اللام وهي حرف علة بهذا المعنى في القرآن الكريم. ومن ذلك: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، والمعنى لتكون عاقبتهم زيادة إثمهم، أو ليصيروا إلى هذه الحال وهي زيادة الإثم. ومن ذلك قول الله: وإذا فريق منكم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. فاللام هنا ليست للعلة، وإنما هي للصيرورة أو للعاقبة، أي ليصيروا إلى هذه الحال، أو لتكون عاقبتهم هذه الحال وهي الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالمعنى هنا: لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي لتكون عاقبتهم أنهم لا يعلمون بعد علم شيئا، أو ليصيروا إلى هذه الحال وهي أنهم لا يعلمون بعد علم شيئا. فهذه اللام ليست للسببية، وإنما هي للعاقبة أو للصيرورة. وكي هنا حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. واشتهر أن حروف المصدر خمسة، ومن تلك الحروف كي. وعلى هذا تكون اللام داخلة على المصدر المؤول من كي: وما دخلت علي. لا يعلم، لا حرف نفي
مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يعلم فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على من، بعد علم، بعد ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو هنا ظرف زمان وهو مضاف، علم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، شيئا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والظرف بعد يجوز أن يكون متعلقا بالفعل المنفي لا يعلم، لا يعلم بعد علم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف بعد والفعل المنفي لا يعلم. ويجوز أن يكون الظرف بعد حالا وصاحب الحال شيئا، وجاز في صاحب الحال أن يكون نكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها من جهة، فلا يكون هناك لبس بين الصفة والحال، لأن الصفة تكون بعد الموصوف لا قبله، فتعين أن يكون هذا المتقدم حالا لا صفة. ومن جهة أخرى تقدم نفي، وإذا تقدم نفي جاز أن يكون صاحب الحال نكرة. وعلى هذا الظرف بعد علم في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة شيئا، ويكون الظرف بعد متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا بعد علم أو يكون بعد علم. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الحال. والمصدر المؤول من لا وما دخلت عليه، أو المصدر المؤول من كي وما دخلت عليه، في محل جر اسم مجرور باللام، والمعنى ليصيروا إلى هذه الحال أو لصيرورتهم إلى هذه الحال. وقد تقدم أن اللام لام العاقبة، فالمعنى لتكون صيرورتهم إلى هذه الحال. وحرف الجر وهو اللام لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، وهو متعلق بالفعل يرد، يرد لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر اللام والفعل يرد، ترشد تلك العلاقة إلى أن اللام متعلق بالفعل يرد، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد وهو يرد، وهما إلى واللام، وذلك جائز لأنهما اختلفا لفظا، وإذا اختلف الجاران لفظا جاز أن يتعلق بعامل واحد. والجملة لا يعلم بعد علم شيئا واقعة بعد كي، وكي حرف مصدر، وحرف المصدر موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إن الله عليم قدير جملة ذيل بها الكلام الذي قبلها وقد صدرت بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون دالة على أهمية الخبر. واسم الله اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، عليم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، قدير خبر ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره،
والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 71 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف. والله فضل بعض

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.

في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم.

0: موسى عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات،

وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.

يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليكتب.

يعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

0: الكافرين.
1: صدق الله العلي العظيم.
2: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
3: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا.
4: سعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البحث العلمي والابتكار، ويشيد بالجهود المبذولة في دعم مسيرة البحث العلمي وتعزيز منظومة الابتكار. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى منح فرصة للدبلوماسية والامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد الصراع وتوسيع نطاقه في المنطقة عقب رفض واشنطن للمقترح الإيراني. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل النشرة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها، دشنت وزارة التنمية الاجتماعية على مسرح قيادة الحرس السلطاني العماني فرقة ترانيم الأمل في مبادرة إنسانية وفنية تجسد الاهتمام الكريم بتمكين أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة وفتح أفاق أرحب أمامهم للتعبير عن مواهبهم وإمكاناتهم وإبراز شغفهم وصقل طاقاتهم الإبداعية عبر الموسيقى والفنون. ولدى وصول سيدة الجليلة أبقاها الله كان في مقدمة مستقبلي مقامها الكريم معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، واللواء الركن سالم بن علي الحوسني قائد الحرس السلطاني العماني إلى جانب عدد من المسؤولين. واستهل برنامج الحفل بعزف السلام السلطاني العماني، أعقبه عرض فيلم مرئي استعرض مراحل تأسيس فرقة ترانيم الأمل وما رافقها من جهود تدريبية وتأهيلية متواصلة عكست ما يتمتع به أعضاء الفرقة من أبنائنا من إرادة راسخة وعزيمة صادقة وطاقات إبداعية واعدة وقدرة على العطاء متى ما تهيأت لهم البيئة الداعمة والحاضنة. كما شهد الحفل تقديم فقرات موسيقية متنوعة جمعت بين روح الأصالة وآفاق المعاصرة ومزجت بين ملامح الفن العماني وروائع الفنون العالمية في لوحات فنية عبرت عن رسالة الفرقة وما تحمله من معان إنسانية ملهمة، وذلك بمشاركة فرقة ترانيم الأمل وبدعم فني وتدريبي من الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية التابعة للمراسم السلطانية بديوان البلاط السلطاني وموسيقى الحرس السلطاني العماني والمركز الوطني للتوحد. ويأتي تدشين فرقة ترانيم الأمل استكمالا لتوجيهات السيدة الجليلة حفظها الله وأبقاها لدعم هذه الفئة العزيزة من أبناء المجتمع لتعزيز حضورهم في مختلف المجالات، وانطلاقا من حرص وزارة التنمية الاجتماعية على اكتشاف قدراتهم وتنميتها وصقل مهاراتهم الفنية عبر برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بما يسهم في تمكينهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة وترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية بين المؤسسات على حد سواء. ترأس صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس إدارة هيئة البحث العلمي والابتكار الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة للعام الحالي بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس الإدارة. ويأتي الاجتماع في إطار الدور المنوط بمجلس الإدارة في رسم التوجهات العامة للهيئة ومتابعة أدائها وتعزيز إسهامها في تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، وبما يعكس الارتباط بين الأولويات الاقتصادية والبحث العلمي والابتكار باعتبارهما رافدين مهمين لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد قائم على المعرفة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وأشاد سموه بالجهود المبذولة في دعم مسيرة البحث العلمي وتعزيز منظومة الابتكار، مؤكدا على الدور الحيوي الذي تطلع به الهيئة في تحويل المعرفة والبحث العلمي إلى قيمة مضافة وتمكين الابتكار من الإسهام في تطوير القطاعات الاقتصادية وبناء اقتصاد معرفي قائم على البحث والإبداع. وناقش المجلس عددا من المسارات التنفيذية المرتبطة بخطط الهيئة وبرامجها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض التقرير السنوي للهيئة للعام الماضي وما تضمنه من مؤشرات وإنجازات ومبادرات أسهمت في تطوير بيئة البحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، إضافة إلى إحاطة المجلس بمبادرة الإعلان عن التنافس على كرسي السلطان هيثم البحثي في مؤسسات التعليم العالي، وما يمثله من رافد مهم لتحفيز الإنتاج العلمي وتعزيز القدرات البحثية، واستضافة سلطنة عمان للاجتماع السنوي لمجلس البحوث العالمي عام 2028، بما يعزز حضور سلطنة عمان في المحافل العلمية الدولية ويرسخ مكانتها في منظومة البحث العلمي والابتكار عالمياً. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي أرسينو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، وأجرى الجانبان مشاورات تتعلق بالتحديات الراهنة التي تواجهها حركة الملاحة البحرية في المنطقة وعبر مضيق هرمز والمساعي المبذولة

لمعالجتها بالطرق الودية والسلمية بالتعاون مع سائر الأطراف ذات الصلة. وأكد معالي السيد وزير الخارجية في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقانون البحار، إلى جانب احترام الجميع لسيادة الدول على مياهها الإقليمية. من جانبه، أعرب معالي الأمين العام للمنظمة البحرية عن تقديره للتعاون القائم مع سلطنة عمان وارتياحه للمشاورات التي أجراها على أمل متابعة الجهود الرامية إلى التنفيذ الآمن للمبادرة الإنسانية التي أطلقتها المنظمة بشأن مرور الناقلات العالقة حاليا في الخليج بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة. ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم نشرة الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إعادة فتح الملاحة البحرية بشكل كامل وضمان استئناف الملاحة البحرية الآمنة في المنطقة، مطالبا الأطراف المعنية بالصراع في الشرق الأوسط بالامتناع عن التصعيد. وأكد غوتيريش على ضرورة استعادة حقوق وحرية الملاحة البحرية في المنطقة بشكل كامل وآمن، مشيرا إلى أن استئناف الملاحة البحرية قد يساعد في خفض أسعار الأسمدة وموارد الطاقة. ودعا غوتيريش جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد الصراع وتوسيع نطاقه، مؤكدا أنه يجب منح فرصة للدبلوماسية. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب بعد أن سلمته باكستان إلى الولايات المتحدة في وقت سابق. من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران طالبت في ردها على هذا المقترح بإنهاء الحرب وفتح الملاحة البحرية والإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج، مضيفة أن هذه المطالبات منطقية وتتضمن الحقوق المشروعة. اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة. وفي أثناء ذلك، تواصل إسرائيل اعتداءاتها على الفلسطينيين، حيث استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة، كما استشهد آخر بنيران جيش الاحتلال في مخيم قلمديا للاجئين قرب رام الله، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيا من رام الله والخليل وطول كرم وبيت لحم في الضفة الغربية ضمن حملة اقتحامات تضمنت هدم منازل ومنشآت صناعية تابعة للفلسطينيين. آخر أخبار هذه النشرة: قتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 9 بلدات وقرى في مناطق الجنوب والبقاع الغربي. وبدوره، أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة الناقورة في الجنوب بمحلقة انقضاضية، ردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار. ختام النشرة مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين: برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها، تدشين فرقة ترانيم الأمل لأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة. سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البحث العلمي والابتكار، ويشيد بالجهود المبذولة في دعم مسيرة البحث العلمي وتعزيز منظومة الابتكار. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى منح فرصة للدبلوماسية والامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد الصراع وتوسيع نطاقه في المنطقة عقب رفض واشنطن للمقترح الإيراني. هكذا مستمعين الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم نشرة الأخبار، حررها محمد المعشني، نفذتها شمس الريسي، قرأتها أحمد الندابي. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

0: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة،

0: وهذا الجهد، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم ذكر ومنافع. الإيمان ليس هو مجرد مشاعر، وإنما قبل ذلك هو التزام، وهو إخلاص، وهو تنفيذ دقيق لأوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإننا نتعلم من شعيرة الحج ومن هذه الفريضة المباركة، نتعلم الانضباط. نعم، فنجد في هذه الفريضة الطاعة المطلقة لله عز وجل. إننا عندما

تذهب لأداء هذه الفريضة فإننا نطوف 7 أشواط ونسعى كذلك 7 أشواط نرمي في أوقات محددة وكذلك نؤدي مناسك مختلفة في أوقات محددة. قد لا تظهر لنا الحكمة من كل ذلك، لكننا في ذات الوقت نطيع ونذعن ونتقبل أمر الله سبحانه وتعالى بكل اطمئنان وقبول ومسارعة. وهنا تظهر العبودية الحقيقية، وهي الطاعة المطلقة لله عز وجل. قد لا نفهم الحكمة من ذلك، وهذا يعود بنا إلى صنيع الفاروق عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، عندما كان يقبل الحجر الأسود وكأنه يخاطبه قائلا: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا هنالك مناسك وهنالك أعمال قد لا تظهر لنا الحكمة منها، طواف وسعي ووقوف ورمي وأعمال أخرى هي تجسد مفهوم الطاعة المطلقة لله عز وجل. الأمر الثاني الذي نجده في هذه العبادة هو احترام النظام. نعم، احترام النظام نتعلمه من هذه العبادة. هنالك التزام دقيق بالأوقات، فالوقوف يبدأ بدقة في وقت معين وينتهي كذلك في وقت دقيق، والذهاب إلى مزدلفة كذلك، والخروج من مزدلفة، ورمي الجمار، وهكذا كل وقت له قيمته في تلك المشاعر، على الإنسان أن يحرص عليها وأن يستغلها. أيضا لابد ونحن نؤدي هذه المشاعر وهذه المناسك أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فليس للإنسان أن يترك عملا أو يقدم أو يؤخر من تلقاء نفسه، وإنما هو يلتزم بما أمره الله عز وجل. وكذلك نجد في هذه الشعيرة احتراما للجماعة، فليس هنالك تقديس للذات، وإنما الإنسان هو يذوب في هذه الجماعة التي تؤدي كلها تلك الأعمال في أوقات محددة. فهذه هي بعض هذه القيم الحضارية العظيمة التي ننتفع بها من هذه العبادة. فإذا الانضباط قبل كل شيء هو عبادة، ليس فقط في الصلاة، وإنما يكون ذلك في الوقوف بعرفة، وكذلك في المشي، وكذلك في الانتظار، وفي كل أحوال الإنسان أينما اتجه وأينما سار. فلذلك الإنسان عندما يكون عنده شيء من عدم الانضباط والفوضى في حياته، عندما يذهب إلى الحج بإخلاص وإذعان لله عز وجل، فلا شك بأنه سيتعلم النظام وستتغير حياته بعد ذلك إلى الأفضل. فإذا هذه الطاعة المطلقة لا شك بأنها تؤدي إلى النجاح، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. النجاح الحقيقي ليس في الماديات، وإنما هو في طاعة الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأداء هذه العبادة بطريقة منضبطة، فيها التزام وفيها طاعة وفيها إذعان لله عز وجل. وها نحن أيها المستمعون والمستمعات الكرام،

0: نصل إلى ختام هذا اللقاء المبارك، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: حضرتم؟
1: نعم.
0: بارك الله فيكم وسدد خطاكم. أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. الحج من شرائع الإسلام، للمستطيع ظاهر الإلزام، قد ابتلى الله به العبادة، إن عرفوا أو جهلوا المرادة، تعبدا علينا الامتثال، وما لنا التنقير والجدال. نعم. كان الدرس الماضي وكان الدروس الماضية حول الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من أراد الخروج إلى الحج، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: ذكرنا أن هناك أبيات التي تبين هذه الآداب، من منكم ذكر تلك الأبيات؟
2: نعم شيخ،
0: تفضل.
2: ويبدأ الخارج بالإخلاص ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران. خروجه من أول النهار،
0: خروجه في
2: أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار. وبعد هذا يقصد الطريق لحجه ويصحب الرفيق، فإنه قد جاء في الرفيق مقدم أيضا على الطريق. يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطيا أو يمنع.
0: أحسنت، شكرا أحسنت، بارك الله فيك. ويبدأ الخارج بالإخلاص، الخارج أين؟ إلى الحج. طيب. ويبدأ الخارج بالإخلاص ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران. خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار. وبعد هذا يقصد الطريق لحجه ويصحب الرفيق، لأنه قد جاء في الرفيق مقدم أيضا على الطريق.

يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطي أو يمنع. وقفنا نحن عند قول الناظم وبعد هذا يقصد الطريق لحقه وأصحاب الرفيقة. بعد أن ذكر بعد أن يودع أهله وجيرانه وخلانه ويدعو لهم ويدعون له بالتوفيق والتيسير يخرج قاصدا حق بيت الله الحرام مخلصا لله سبحانه وتعالى لا يريد بذلك رياء ولا سمعة. طيب يقصد الطريق منفردا؟ لا، مما يؤمر به من هذا الحج أن يختار الرفيق الصالح، لا بد من الرفقة، والرفقة يكون من ثلاثة فصاعدا، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. لو يعلم الناس في الحديث، أيضا حديث آخر، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. والمرء منهي عن الأسفار منفردا بالليل والنهار. لو يعلم الإنسان ما في الوحدة ما سار إنسان بليل وحده. الرفقة الثلاثة فصاعدا هذا. طيب الرفيق الصالح أيضا يختار الرفيق الصالح، ما كل رفيق، يختار الرفيق الصالح الذي يعينه على طاعة الله، الذي يبصره في دينه. وقد ورد الحظ على اختيار الرفيق الصالح في أي مجال كان. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. نعم. فينبغي المسلم العاقل الكيس الفطن أن يجعل هذا الحديث على باله وهو يخالط الناس في أي مكان كان وخاصة في السفر. هذا الحديث يبين أن في مصاحبة الصالحين والأخيار خير وبركة ونفع ومغنم، كحامل المسك، حامل المسك الذي تنتفع بما عنده إما ببيع أو بهبة، وأقل شيء أن يكون جليسه مدة جلوسه معه قرير العين منشرح الصدر. بماذا؟ برائحة المسك. بخلاف جليس السوء ومرافقة الأشرار كنافخ الكير، وأنت جليسه وقريب منه إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فالجليس الصالح على كل حال يعينك على طاعة الله عز وجل، يسمعك العلم النافع والقول الصادق والحكمة البالغة، يعرفك بعيوبك ويشغلك عما لا يعنيك، يجهد نفسه في تفهيمك وتقويمك وإصلاحك، إذا غفلت ذكرك، وإذا مللت أو أهملت بشرك وأنذرك. وعلى كل حال فوائد مصاحبة الأخيار ومجالسة الصالحين من فوائد كثيرة، كل أحد ينتفع بها، حتى البهائم تنتفع بمجالسة الصالحين ومصاحبة الأخيار، كما حصل الكلب مع أصحاب الكهف الفتية المؤمنة الذين خرجوا فرارا بدينهم وصاحبهم هذا الكلب، صار له ذكر وشأن وخبر، قد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. بسبب إيش؟ بسبب مصاحبة هؤلاء الأخيار، أليس كذلك؟ وتحسبهم عقابا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم.

0: نعم، على كل حال مصاحب الأخيار فيها فوائد كثيرة متعددة، بخلاف مجالس الأشرار ومصاحبة الفجار وقرناء السوء، على كل حال هي السم الناقع والبلاء الواقع. نعم، إياكم وصحبة الأشرار فإنها داعية للنار، ويفسد القرين في اليوم كما قد يفسد اللعين في الشهر علما. نعم، يترك الأحمق لا تصحبه، إنما الأحمق كالثوب الخلق، كلما حركت منه جانبا هبت الريح عليه فانخرق، وإذا عاتبته كي يرعوي زاد جهلا وتمادى في الحمق. نعم، لب الاختيار الرفيق الصالح لا يعينك على طاعة الله عز وجل. نعم، طيب، كذلك أيضا الرفقة هذه يؤمرون بأن يؤمروا عليهم أميرا، من السنة كذا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. نعم، وينبغي للقوم أن يؤمروا منهم أميرا وبه يأتمروا، فإنه بركة للكل، كذلك خلط الزاد نوع عدل. نعم، هل هذا واجب؟ مندوب مستحب اتخاذ الأمير، واضح؟ نعم، قلت له: إن خرج الجماعة مسافرين يطلبوا بضاعة عليهم في الحكم أن يؤمروا منهم أميرا وبه يأتمروا؟ فقال لي: ذلك يستحب بلا لزوم، قال فيه الطب. أبيات ثلاثة لمن؟ أبيات ثلاثة؟ نعم، للشيخ الصايغي. نعم، والبيتان الأولان للإمام نور الدين: وينبغي للقوم أن يؤمروا منهم أميرا وبه يأتمروا، فإنه بركة للكل، كذلك خلط الزاد نوع عدل. زين، هنا معكم خمسة أحاديث في مرافقة الأصحاب. الأول عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة راكب. ثاني أيضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. نعم. الثالث حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. زين. والرابع حديث من أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والخامس عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. نعم، أكمل سلطان، أكمل الحديث.
1: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه،
0: وإما
1: أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة.
0: نعم.
1: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة.
0: طيب، أحسن، شكرا. طيب، هذا بقي المرأة. المرأة تخرج مع من؟ المرأة تخرج مع محرمها أو مع زوجها في أي سفر كان، وقد نهيت المرأة أن تسافر إلا مع محرمها أو زوجها. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم منها. وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك.

0: انطلق وحب مع امرأتك. نعم. وليس للنساء تسافرن، وليس للنساء تسافرن مع غير محرم لها على من، وإن يكن زوج لها تسافر معه، وذاك في الجواز ظاهر. وتوصي بالحج إذا لم تجدي لمحرم أو زوجها المؤيد. نعم. وإن تكن لم تجدن محرما يسعها القعود عند العلماء، والخلف في إلزامها الوصية مع وجود المال في القضية. نعم. هذا بقي أن المرأة إذا لم تجد محرما مثلا أو زوجا وجب عليها الحج، هل لها أن تخرج مع ثقات المسلمين؟ بعض العلماء قال يجوز لها أن تخرج مع ثقات المسلمين إذا كان معهم نساء، مع ثقات المسلمين إذا كان معهم نساء. وبعض العلماء قال ليس لها الخروج، وإنما على كل حال هي معذورة عن الخروج إلى الحج. لكن بقي هل عليها الوصية ولا ما عليها الوصية، أو هل تخرج مع ثقات المسلمين إذا كان معهم نساء أو لا، ما كذا؟ وعلى القول بأنها لا تخرج، هل تلزمها الوصية؟ أيضا خلاف، والخلف في إلزامها الوصية مع وجود المال، مع وجود المال في القضية. نعم. واضح؟ طيب، فإنه قد جاء في الرفيق مقدم أيضا على الطريق. الجار قبل إيش؟
1: قبل الدار.
0: قبل الدار، والرفيق قبل الطريق. نعم. طيب زين. ويوسع الزاد، نعم، يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطيا أو يمنعا. ينبغي لمن أراد الخروج الحج أن يوسع من الزاد ليتسع خلقه وتحسن معاملته، لأن توسعة الزاد يجعله ينفق على الفقراء والمساكين ويتصدق على المحتاجين، وجدير بمن قصد مرضات الله سبحانه وتعالى أن يسارع إلى الإنفاق في سبيل الخير، أن يسارع إلى الصدقة على الفقراء والمساكين، أليس كذلك؟ نعم. تصدقوا فإن الصدقة تقي مصارع السوء وتدفع ميتة السوء، تقوا النار ولو بشق تمرة. تصدقوا فإن الصدقة تطفئ غضب الرب. تصدقوا فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نعم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. طيب، كذلك أيضا ينبغي الحاج أن يتخير نفقته من كسب حلال، أن يتخير نفقته من كسب حلال ومن خير ماله وأطيبه، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إنما يتقبل الله من المتقين. وقد ورد من خرج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك، ناداهم مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير ماجور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فقال لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك ماجور غير مبرور. نعم. ايش اخذنا الان من الاداب؟ الاخلاص لله عز وجل. نعم. الخلاص من الضمان. ماذا؟ الوصيه بما له وعليه. طيب، التخلص من جميع التبعات، أن يودع أهله وجيرانه، أن يكون خروجه في أول النهار من يوم الخميس، مرافقة الأصحاب، ويختار رفيق الصالح زين، وأن يؤمر عليهم أميرا. وماذا؟ والتوسعة، توسعة الزاد. طيب، والوقت انتهى. إن شاء الله نواصل الحديث في الدرس الآتي، نكتفي الآن بهذا القدر.

0: والأبيات حفظ جن. بارك الله فيكم، سدد خطاكم، ويسر أموركم، وشرح صدوركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.
1: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريالي. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: البطولة، شباب معتز به.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بظل رحابه ونور كتابه وحصن جنابه. ما أجمل شباب مجتمعنا الأصيل وهو يستمسك بهويته في هذا الزمن الذي تتزاحم فيه المؤثرات وتتداخل الثقافات، فيبرز هؤلاء الشباب معتزين بهويتهم فتتجلى في سلوكهم وتفاصيل يومياتهم ومناسباتهم وأعمالهم ومشاريعهم لا بوصفها شعارات ترفع، مدركين أن هويتهم ليست قيودا، إنما هي بوصلة هداية ورشاد تصوغ الذوق وتمنح أسمى المعاني. في يوميات شباب مجتمعنا الأصيل نجد ملامح الاعتزاز بالهوية ظاهرا في لغتهم التي يصونونها، فهي وعاء كتاب ربهم الكريم، نجدها في تحيتهم وتلحظ في احترامهم لقيم الأسرة، وتتجلى في التزامهم بأعراف المجتمع العريقة تقديرا ومراعاة وحفاظا، وفي حضورهم المسؤول في الساحات الرقمية فيميزون وينتقون بلا انجراف خلف العابرين، وفي مناسباتهم تتجلى هويتهم في حفاظهم على العادات الطيبة وإحياء المناسبات بتلك الروح الجامعة بين الأصالة والتجديد بالفرح المنضبط والاحتفاء الواعي والرسالة الحاضرة. كما نجد هؤلاء الشباب في ميادين أعمالهم وساحات إنجازهم ومجالات مشروعاتهم حاملين أخلاق مهنتهم أمناء متقنين، جاعلين من الجودة عنوانهم المعهود، ومن الصدق منهجهم المألوف، ومن حسن التعامل طبعهم المعروف، وفي جعلهم الهوية رؤية واستراتيجية، وفي اختيارهم ما يخدم الناس ويراعي المبادئ، موازنين بين التحلي بروح المسؤولية وما يؤمل من الربح. الأعمال والمشروعات لديهم رسالة مع كونها وسيلة كسب للرزق، ويرونها إسهاما في بناء المجتمع وخدمة الوطن، فما أجمل ما يتحلون به من قيم رفيعة تتجلى في احترامهم الوقت وصونهم الموارد وابتكارهم الحلول التي تراعي خصوصية بلادهم وثقافة مجتمعهم وهوية هذا الوطن. يمضون في انفتاح واع محمود، غير منغلقين ولا منزوين، مستفيدين من معطيات عالمهم دون ذوبان. شباب أبي وفي، يعي من هو ويدرك أين يتجه، يقف على جذور راسخة متطلعا إلى آفاق رحبة. بأمثال هذا الشباب الواعي تبنى الديار وتقوى المجتمعات وتزدهر الأوطان ويغدو المستقبل ترجمان صدق جميل لهوية نابضة بالحياة. شباب تألق في سعيه إلى الصالحات وفي وعيه، له نور سمت بميدانه وصنع المكارم من طبعه. فهيا بنا لله ربنا، فباسمه تعالى يشرق الفجر قنديل أمل يزهو بابتسام مبددا غياهب الظلام.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المبارك نسك، نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبشر المخبتين. بعد أن تعلم الحاج تعظيم شعائر الله وسار في رحلته بين المناسك والمشاعر، يتربى قلبه على صفة عظيمة هي من أجل صفات أهل الإيمان وأخص سمات الحجاج الصادقين، جاءت في وصف الحجاج وفي آيات الحج، ألا وهي الإخبات لله تعالى. قال سبحانه: وبشر المخبتين. فالمخبت هو الذي سكن قلبه إلى الله وخضع له واطمأن بذكره وأناب إلى ربه، فلم يعد قلبه مضطربا مع الدنيا ولا متعلقا بزخرفها، بل صار منيبا إلى ربه، خاشعا بين يديه، متواضعا لعباده. أيها المستمعون المستمعات، وفي الحج تتجلى هذه الصفة في أبهى صورها، حين يقف الحاج بعرفة منكسرا قد تجرد من زينته ورفع يديه داعيا مستشعرا فقره وحاجته. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وحين يطوف مع الناس فلا يرى لنفسه فضلا ولا يطلب تميزا، بل يذوب في جموع العابدين. وحين يسعى بين الصفا والمروة مستحضرا معنى الافتقار ومتعلقا برحمة الله. أيها الأحبة، الحج يكسر في النفس حدتها ويذهب عنها كبرها ويعيدها إلى أصلها عبد ضعيف محتاج إلى ربه لا غنى له عنه طرفة عين. فالحاج في جميع المناسك يعيش معنى الإخبات لله، في عرفة وفي الطواف وفي السعي يعيش لحظات انكسار يضع فيها نفسه بين يدي ربه، فيتعلم التواضع ويذوق معنى القرب من الله. وهكذا ينبغي أن يكون عليه الحاج أثناء تأديته لنسكه ولشعيرته. أيها المستمعون المستمعات، من علامات الإخبات أن يكون القلب سريع الرجوع إلى الله، رقيقا عند سماع القرآن، متواضعا مع الناس، بعيدا عن الكبر والعجب. فإن القلوب المخبتة هي أقرب القلوب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. أخي الحاج، إن من أعظم ما ينبغي أن تخرج به من حجك قلب مخبت، قلب إذا ذكر الله سكن، وإذا أمر أطاع، وإذا نهي انزجر، قلب لين خاشع قريب من الله، رحيم بعباده. فيا رب اجعلنا من المخبتين الذين بشرتهم برحمتك وأكرمتهم بقربك. اللهم إنا نسألك علم الخائفين لك، وخوف العالمين بك، ويقين المتوكلين عليك، وتوكل المؤمنين بك، وإنابة المخبتين إليك، وإخبات المنيبين إليك، وشكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك، ونجاة الأحباء المرزوقين عندك.
0: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فأرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعل، وهي كلمة صوت، حيث انتهينا في الترتيب الهجائي إلى حرف الصاد مع الواو مما كان على وزن فعل أو كان على وزن فعله. وقد وردت كلمة صوت في قول الله سبحانه وتعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جاءت كلمة صوت ومشتقاتها في عدد من الآيات، وهي تؤكد على مفردة ما يسمعه الإنسان بالأذن من الموجات الصوتية التي تتحرك صادرة من مصدر معين كحنجرة الإنسان، وهو الغالب في القرآن الكريم. أو قد يصدر الصوت من انحدار بعض الأحجار أو صرير الرياح أو غيرها. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قد تصدر أيضا من حنجرة الحيوانات كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن صوت الحمير: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وورد أيضا صوت الخلق يوم القيامة: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهو نوع من أنواع الأصوات. قال ابن فارس في توضيح أصل المفردة في مقاييس اللغة: الصوت أصل صحيح، وهو جنس لكل ما وقر في أذن السامع. يقال هذا صوت زيد، ويقال رجل صيت إذا كان شديد الصوت بمعنى جهوري الصوت، وصائط إذا صح بمعنى أخرج صوتا كالصياح، والصيت أهو الذكر الحسن في الناس، يقال ذهب صيته بين الناس. والصوت هو مذكر. أما ما ورد من قول رويشد الطائي: يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت، فقال الفيروزابادي في القاموس المحيط: إنما أنث الصوت هذه الصوت لأنه أراد به الضوضاء أو أراد

0: الجلبة، وأقول لعله ضرورة الوزن دفعته إلى ذلك، مع إدراك أن الشاعر ينبغي ألا يعجزه تبديل المفردات، كأن يقول قد رابني الصوت مثلا، أو يقول نحو من هذا. ونقل ابن منظور في اللسان عن ابن سيدة قال: هذا قبيح من الضرورة أن يؤنث في الشعر ما هو مذكر، لأنه خروج عن أصل إلى فرع، وإنما جوزوا من ذلك رد التأنيث إلى التذكير، لأن التذكير هو الأصل، بدلالة أن الشيء مذكر وهو يقع على المذكر والمؤنث، فعلم بذلك عموم التذكير وأنه هو الأصل الذي لا ينكر، وأما العدول إلى العكس فذلك عيب. قال أبو حيان في البحر المحيط في قوله تعالى لإبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، الصوت هنا الدعاء إلى معصية الله. وقال مجاهد: الغناء والمزامير. وقال الضحاك: صوت المزمار. وقيل: الصوت هنا وسوسة إبليس. ومما ينبغي الإشارة إليه هو أدب خفض الصوت الذي نلحظه في الآيات الكريمة، حث عليه الإسلام. سنجد أن لفظ الصوت ورد 8 مرات في 6 آيات من آيات القرآن الكريم. هذه الآيات كلها تحمل معنى خفض الصوت في القرآن كله وتحث عليه. ورد في البحر المحيط لأبي حيان في قوله تعالى عن لقمان يوصي ولده: واغضض من صوتك. قال: والغض من الصوت التنقيص من رفعه وجهارته. والغض رد طموح الشيء كالصوت والنظر والزمام، وكانت العرب تفتخر بجهارة الصوت وتمدح به في الجاهلية، كقول الشاعر مثلا: جهير الكلام، جهير العطاس، جهير الرواء، جهير النعم. ولا ريب أن غض الصوت أوفر للمتكلم وأبسط لنفس السامع وفهمه وأكثر احتراما، وقد شبه الرافعون أصواتهم بالحمير، وكأن التشبيه فيه أيضا تشبيه أصواتهم بالنهاق، ولم يؤت بأداة التشبيه هنا بل أخرج مخرج الاستعارة، وهذا أقصى مبالغة في الذم والتنفير عن رفع الصوت. لذا نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن رفع أصواتهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وأبان الألوسي في تفسيره هذا الأدب بشيء من التوضيح، يقول: الأول نهي عن رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم، وهذا نهي عن مساواة جهرهم لجهره عليه الصلاة والسلام، فإنه المعتاد في مخاطبة الأقران والنظراء بعضهم لبعض، ويفهم من ذلك وجوب الغض حتى تكون أصواتهم دون صوته صلى الله عليه وسلم. وقيل الأول مخصوص بمكالمته عليه أفضل الصلاة والسلام لهم، وهذا بصمته عليه الصلاة والسلام، كأنه قيل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوته إذا نطق وأنتم أيضا تنطقون، ولا تجهروا له بالقول إذا سكت وأنتم تتكلمون. ويفهم أيضا وجوب كون أصواتهم دون صوته عليه أفضل الصلاة والسلام، فأيما كان يكون المآل اجعلوا أصواتكم أخفض من صوته صلى الله عليه وسلم، وتعهدوا في مخاطبته اللين وخفض الصوت حتى يكون قريبا من الهمس كما هو الداب عند مخاطبة المهيب المعظم، وحافظوا على مراعاة مكانة النبوة وجلالة مقدارها. ومن هنا قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد نزول هذه الآية، كما أخرج عبد بن حميد والحاكم عن أبي هريرة: والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي الصرار حتى حتى ألقى الله تعالى، أي كمن يسار صاحبه. وفي رواية أنه قال: يا رسول الله لا أكلمك إلا السرار حتى ألقى الله تعالى. وكان إذا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفود أرسل إليهم من يعلمهم كيف يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمرهم بالسكينة والوقار في حضرته عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري عن أبي الزبير إذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه حتى يستفهمه صلى الله عليه وسلم ماذا يريد أن يقول. هكذا كان أدبهم، وهكذا ينبغي أن يتأدب المسلم أيضا في حضرة العلماء المخلصين، لأن العلماء ورثة الأنبياء. بهذا أيها المستمعون الكرام نكتفي في حديثنا هذا، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى

0: كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم ذكر ومنافع. الإيمان ليس هو مجرد مشاعر، وإنما قبل ذلك هو التزام، وهو إخلاص، وهو تنفيذ دقيق لأوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإننا نتعلم من شعيرة الحج ومن هذه الفريضة المباركة، نتعلم الانضباط. نعم، فنجد في هذه الفريضة الطاعة المطلقة لله عز وجل. إننا عندما نذهب لأداء هذه الفريضة فإننا نطوف سبعة أشواط، ونسعى كذلك سبعة أشواط، نرمي في أوقات محددة، وكذلك نؤدي مناسك مختلفة في أوقات محددة. قد لا تظهر لنا الحكمة من كل ذلك، لكننا في ذات الوقت نطيع ونذعن ونتقبل أمر الله سبحانه وتعالى بكل اطمئنان وقبول ومسارعة. وهنا تظهر العبودية الحقيقية، وهي الطاعة المطلقة لله عز وجل. قد لا نفهم الحكمة من ذلك، وهذا يعود بنا إلى صنيع الفاروق عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، عندما كان يقبل الحجر الأسود وكأنه يخاطبه قائلا: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا هنالك مناسك وهنالك أعمال قد لا تظهر لنا الحكمة منها، طواف وسعي ووقوف ورمي وأعمال أخرى هي تجسد مفهوم الطاعة المطلقة لله عز وجل. الأمر الثاني الذي نجده في هذه العبادة هو احترام النظام. نعم، احترام النظام نتعلمه من هذه العبادة. هنالك التزام دقيق بالأوقات، فالوقوف

0: الوقوف يبدأ بدقة في وقت معين وينتهي كذلك في وقت دقيق، والذهاب إلى مزدلفة كذلك، والخروج من مزدلفة، ورمي الجمار، وهكذا كل وقت له قيمته في تلك المشاعر، على الإنسان أن يحرص عليها وأن يستغلها. أيضا لابد ونحن نؤدي هذه المشاعر وهذه المناسك أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فليس للإنسان أن يترك عملا أو يقدم أو يؤخر من تلقاء نفسه، وإنما هو يلتزم بما أمره الله عز وجل. وكذلك نجد في هذه الشعيرة احتراما للجماعة، فليس هنالك تقديس للذات، وإنما الإنسان هو يذوب في هذه الجماعة التي تؤدي كلها تلك الأعمال في أوقات محددة. فهذه هي بعض هذه القيم الحضارية العظيمة التي ننتفع بها من هذه العبادة. فإذا الانضباط قبل كل شيء هو عبادة، ليس فقط في الصلاة، وإنما يكون ذلك في الوقوف بعرفة، وكذلك في المشي، وكذلك في الانتظار، وفي كل أحوال الإنسان أينما اتجه وأينما سار. فلذلك الإنسان عندما يكون عنده شيء من عدم الانضباط والفوضى في حياته، عندما يذهب إلى الحج بإخلاص وإذعان لله عز وجل، فلا شك بأنه سيتعلم النظام وستتغير حياته بعد ذلك إلى الأفضل. فإذا هذه الطاعة المطلقة لا شك بأنها تؤدي إلى النجاح، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. النجاح الحقيقي ليس في الماديات، وإنما هو في طاعة الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأداء هذه العبادة بطريقة منضبطة، فيها التزام وفيها طاعة وفيها إذعان لله عز وجل. وها نحن أيها المستمعون والمستمعات الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء المبارك، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أما رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

السبعين من سورة النحل الواقعة في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئتين من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. وهناك سؤال ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحرف الجر إلى، فإن حرف الجر لا

علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى والفعل يرد. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بالفعل يرد. إلى أرذل العمر. أرذل العمر جاء في كتاب العين للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني، وعنه تؤخذ العربية، والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. الرذل الدون من كل شيء، مصدره الرذالة، وقد رذل والجميع أي الجمع، فإنهم يعبرون بالجميع ويريدون به الجمع، والجميع الأراذل والأرذلون والرذلون، ورذالة كل شيء أردأه. والمعنى الذي جاء به القرآن الكريم ينصب في الأمر الأول، فالرذل هو الدون من كل شيء، بحيث يصير الإنسان إلى حالة من الضعف، وتلك الحال يختلف فيها الناس من إنسان إلى آخر. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. وقد تقدم أن هذه الجملة جملة اسمية، وأن الخبر الجار والمجرور منكم، والمبتدأ من. وقد تقدم أن من اسم موصول، ويجوز في من وجه آخر، فيجوز أن يكون نكرة موصوفة. وتقدير الكلام على جهة التقريب: ومنكم فريق يرد إلى أرذل العمر. وعلى هذا نقول في إعراب من نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر، والجملة الواقعة بعدها تكون صفتها. فالجملة الفعلية: يرد إلى أرذل العمر، في محل رفع صفة لمن، على الوجه الذي جعلنا فيه من نكرة موصوفة. وعلى جعل من اسما موصولا تكون الجملة الفعلية: يرد إلى أرذل العمر، جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يقول إن لها محلا من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، تكون هذه الجملة في محل رفع، لأن الاسم الموصول في محل رفع. والجملة الاسمية: منكم من يرد إلى أرذل العمر، معطوفة على الجملة الاسمية والله خلقكم. وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. وقد تقدم أن هذه الجملة يجوز أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. لكي، اللام هنا حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وكي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وكي هنا استعيرت لتكون بمعنى لام العاقبة لا بمعنى لام السببية، أو بمعنى لام الصيرورة لا بمعنى لام السببية، والمعنى أن عاقبته تكون على هذه الحال، أو أنه يصير إلى هذه الحال. وقد جاءت كي بهذا المعنى في القرآن الكريم، أو جاءت اللام وهي حرف علة بهذا المعنى في القرآن الكريم. ومن ذلك: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، والمعنى لتكون عاقبتهم زيادة إثمهم، أو ليصيروا إلى هذه الحال وهي زيادة الإثم. ومن ذلك قول الله: وإذا فريق منكم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. فاللام هنا ليست للعلة، وإنما هي

للصيرورة أو للعاقبة، أي ليصيروا إلى هذه الحال، أو لتكون عاقبتهم هذه الحال وهي الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالمعنى هنا لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي لتكون عاقبتهم أنهم لا يعلمون بعد علم شيئا، أو ليصيروا إلى هذه الحال وهي أنهم لا يعلمون بعد علم شيئا. فهذه اللام ليست للسببية وإنما هي للعاقبة أو للصيرورة. وكي هنا حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، واشتهر أن حروف المصدر خمسة، ومن تلك الحروف كي، وعلى هذا تكون اللام داخلة على المصدر المؤول من كي، وما دخلت عليه. لا يعلم، لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يعلم فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على من، بعد علم، بعد ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو هنا ظرف زمان وهو مضاف، علم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، شيئا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والظرف بعد يجوز أن يكون متعلقا بالفعل المنفي لا يعلم، لا يعلم بعد علم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف بعد والفعل المنفي لا يعلم. ويجوز أن يكون الظرف بعد حالا وصاحب الحال شيئا، وجاز في صاحب الحال أن يكون نكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها من جهة، فلا يكون هناك لبس بين الصفة والحال، لأن الصفة تكون بعد الموصوف لا قبله، فتعين أن يكون هذا المتقدم حالا لا صفة. ومن جهة أخرى تقدم نفي، وإذا تقدم نفي جاز أن يكون صاحب الحال نكرة. وعلى هذا الظرف بعد علم في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة شيئا، ويكون الظرف بعد متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا بعد علم أو يكون بعد علم. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الحال. والمصدر المؤول من لا وما دخلت عليه، أو المصدر المؤول من كي وما دخلت عليه، في محل جر اسم مجرور باللام، والمعنى ليصيروا إلى هذه الحال أو لصيرورتهم إلى هذه الحال. وقد تقدم أن اللام لام العاقبة، فالمعنى لتكون صيرورتهم إلى هذه الحال. وحرف الجر وهو اللام لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، وهو متعلق بالفعل يرد لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر اللام والفعل يرد، ترشد تلك العلاقة إلى أن اللام متعلق بالفعل يرد، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد وهو يرد، وهما إلى واللام، وذلك جائز لأنهما اختلفا لفظا، وإذا اختلف الجاران لفظا جاز أن يتعلق بعامل واحد. والجملة لا يعلم بعد علم شيئا واقعة بعد كي، وكي حرف مصدر، وحرف المصدر موصول حرفي، والجملة

0: الجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إن الله عليم قدير جملة ذيل بها الكلام الذي قبلها وقد صدرت بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون دالة على أهمية الخبر. واسم الله اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عليم خبر إن مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قدير خبر ثان مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 71 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق جملة اسمية، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر، وهي معطوفة على الجملة التي قبلها والله خلقكم. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واسم الله مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والخبر فضل بعضكم على بعض في الرزق، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. فضل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله وهو الرابط، فإن الجملة التي تقع خبرا لمبتدأ لا بد أن تكون مشتملة على رابط، وكثيرا ما يكون ذلك الرابط ضميرا عائدا على المبتدأ. بعض مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. على بعض جار ومجرور نقف عند إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. أعوذ

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره

اقتصادية في القرآن الكريم. وقد مضى الحديث من قبل أن الإسلام حينما جاء إلى المجتمع مع تشريعاته المفصلة التي ترمي بالاقتصاد إلى مرحلة الرواج، مع تلك التشريعات التفصيلية في أبواب الأعمال واستثمارها وفي أبواب تشغيل الأموال، نجد الشريعة أيضا تجعل في المجتمع المسلم الذي تخاطبه بآياتها بيئة تجعله يسعى نحو رواج اقتصادي واكتفاء أيضا، حتى يحقق لنفسه الرفاهية، وبتحقق رفاهية الأفراد تتحقق رفاهية المجتمع، وبتحقق رفاهية المجتمع يمكن للإنسان أن يطبق أحكام الله سبحانه وتعالى، كما يمكنه أيضا أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتشغيل الأموال، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وما كان الفقر في نظر شريعة الإسلام إلا إملاء من الشيطان الرجيم، فهو الذي قد يدعو الناس إلى أن يكونوا بعيدين عن الله. فقد روي أنه كاد الفقر أن يكون كفرا، والإنسان حينما تأخذ به المسغبة مأخذها وتحيط به الدنيا وحاجاتها، قد يحمله ذلك على أن يعصي الله سبحانه وتعالى، قد يحمله ذلك على أن يظلم غيره، على أن يسرق مال سواه، وهذا كله أمر يعارض تعليمات الشريعة. إذن البيئة في نظر شريعة الإسلام لا بد من أن تكون بيئة معينة على الطاعة، تحث الإنسان على الالتزام بأمر الله، وبذلك سينتعش الاقتصاد على ما ذكرت من قبل. والإسلام نظر إلى المجتمع الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، وذلكم المجتمع كان فيه تمايز اجتماعي، خلصت آيات الكتاب العزيز ورمت دائما إلى أن تخلصه من الأحكام السابقة التي تولد مع الفرد فتجعله وضيعا أو شريفا. وجاءت آيات الكتاب العزيز كما ذكرنا في لقاء سابق إخواني المستمعين والمستمعات، مبينة أنه ليس ثمة أساس للتفاضل بين العباد سوى طاعة الله تعالى ونفع عباده. إذن من ينتفع منه في حياة الناس هو الأقرب إلى تفضيل شريعة الإسلام، وهكذا أيضا من يحكم صلته بالله سبحانه هو الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس ثمة أساس آخر في نظر شريعة الإسلام يؤكد منزلة الإنسان ويرسخها ويدعو الآخرين إلى أن يصلوا إليها سوى هذين الأمرين فحسب. فربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إذن هنالك شعوب وهنالك قبائل، وما خلقت هذه الشعوب والقبائل ليستطيل بعضها على بعض، وما خلقت هذه الشعوب والقبائل ليفخر بعضها على بعض، فكلها إنما خلقه الله سبحانه وتعالى لأداء وظيفة واحدة. إذن الخالق واحد وسبب الخلق واحد، ولا مجال لأن يكون هنالك تفاوت بين هؤلاء وهؤلاء لمجرد أن الله تعالى خلق هذا شعبا وهذا شعبا، أو خلق هؤلاء قبيلة وخلق هؤلاء قبيلة سواها. إنما المجال إنما كان هذا لأجل التعارف الذي يفضي بالناس إلى التعاون. إذن السبب بعد هذا الخلق: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس ثمة قبيلة أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من قبيلة أخرى. إلى الله أتقاكم، والشعوب والقبائل لأجل التعارف فحسب.

وخلق الله سبحانه وتعالى أيها المستمعون والمستمعات الناس ألوانا متباسلة مختلفة لأجل شيء واحد، أن يكون هنالك علامة على قدرة الله تعالى ودليل أمره وعلى أنه الخالق. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ذلك لآيات للعالمين. إذن هذا كله آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء بيض وهؤلاء حمر إلى غير ذلك، لم يكن من مقاصد ربنا سبحانه وتعالى على هؤلاء، إنما ذلك كله ليكون آية لكم أيها الناس. وفي هذه الآيات التي لا تدعو ولا التي لا تدعو ولا تحث على العمل ولا على إحكام الصلة بالله سبحانه. إذن هنالك منزلتان في نظر شريعة الإسلام ود له أن يقر في أذهان الناس وفي عقولهم، أن الإنسان لا يمكنه منزلة عند الله تعالى إلا بالتقوى، والتقوى لا تأتي إلا بخير بإذن الله، إن أتقاكم. فالكريم ليس هو الذي يولد من نسل كلهم كرماء وهو سيء العمل، بل مقدار الإنسان ومنزلته بتقوى، هكذا تقول شريعة الإسلام، هي التي خلقت الناس ألوانا متباينة، هي التي خلقت ربنا هو الذي خلق الناس شعوبا وقبائل، كل ذلك لتحقيق التقوى إلى التقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى. أما المنزلة عند الناس وفيما بينهم، ذلكم فيما بين الإنسان وربه، أما المنزلة عند الناس وفيما بينهم فهي محكومة بالعمل الصالح، هي محكومة بالكفاية والأمانة، فليس ثمة تفضيل لزيد على عمر من الناس إلا إن كان زيد أكفأ في أداء الأمانة، إلا إن كان زيد أكثر إتقانا للعمل، هنالك نقول إن زيدا مقدم على سواه. أما ما عدا ذلك فكله مما لا تلتفت الشريعة إليه. فربنا سبحانه وتعالى يبين أمام الناس أجمعين، أمام المؤمنين الذين يعتقدون بصحة هذا الكتاب العزيز، أن يوسف عليه السلام حينما أراد أن يعطي نفسه ميزة على سواه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهنالك حفظ، وهو الذي يراد لكل من يتولى المالية العامة، وكذلك هو عليم أي أنه قادر على تصريفها. إذن هنالك أمران، الحفظ والعلم. وهكذا حينما فضل موسى عليه السلام بعد أن سقى لإحدى المرأتين وأعانها، أرادت تفضيله عند أبيها وقالت، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذه هي المبادئ، هذا هو المراد في شريعة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا أيضا، العمل الصالح والأمانة وأداءها على سواه. فقد جاء في الحديث عن السائب بن عبد الله قال جيء بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بي عثمان بن عفان وزهير، فجعلوا يثنون علي عنده، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلموني به، أي لا تخبروني عنه ولا تصفوه عندي، قد كان صاحبي في الجاهلية. قال السائب بن عبد الله نعم يا رسول الله، فنعم الصاحب كنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سائب انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاصنعها في الإسلام، أقر الضيف وأكرم اليتيم وأحسن إلى جارك. هكذا يأمره صلى الله عليه وسلم. هناك جاهلية كان فيها السائب بن عبد الله يعمل الخير، فقد كان يكرم ضيفه ويكرم اليتيم ويحسن إلى جواره.

0: وهذه صفات كانت عليه وهو في الجاهلية، فالإسلام لا يريد من ذلك أن يكون تميزا غير راجع إلى فائدة تقدم للمجتمع، وإنما يريد أن تبقى الأخلاق الحسنة في الناس، ومن هنا أمره أن يبقى على أخلاقه التي كانت في الجاهلية وعلى عمله الحسن الذي كان يمارسه فيها، لأجل أن تلك أخلاق حسنة، والإسلام يحض على الحسن من الأخلاق سواء أكان في الجاهلية أم في الإسلام. الرجل أصلح تصوره تجاه ربه وإلهه، وهنا أيضا يأمره الشرع أن يبقى على الفعل الحسن ما دام هذا الفعل يثمر للناس خيرا. إذن القضية كلها أمام الله بالتقوى، وأمام الناس بالكفاءة والنزاهة وأداء الأمانة، فليس النسب ولا اللون ولا القبيلة ولا غير ذلك في نظر الشريعة سببا لتفضيل زيد على عمرو، وبذلك يكون في المجتمع أو يكون العاملون المفضلون في المجتمع هم الذين يؤدون للمجتمع حقه أكثر، وهذا بلا شك يؤدي إلى رواج اقتصادي، وأن لا يقدم إلا أهل الكفاءات، وأن لا تكون في الناس إلا التقوى التي هي مناط كل خير في حياتهم. إذن هذه النظرة إلى تقدير مكانة الناس. وقد كان في الإسلام أمران في أول الإسلام عند أهل الجاهلية هما اللذان يعوقان أمر الرواج الاقتصادي، أو أحدهما نظرة الناس إلى قضية الرقيق وطبقة الرقيق، والثاني نظرة الناس إلى المرأة ومكانتها، وكلا هذين له دور أساسي في رواج الاقتصاد، لكن الإسلام عالجه في هذه الشريعة، وآيات الكتاب العزيز كلها كانت تقدر هذا الأمر وتبينه وتضبطه بضابط سماوي، سنبينه بإذن الله تعالى في حلقاتنا المقبلة وفي لقاءاتنا المقبلة بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال

يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم ذكر ومنافع. الإيمان ليس هو مجرد مشاعر، وإنما قبل ذلك هو التزام، وهو إخلاص، وهو تنفيذ دقيق لأوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإننا نتعلم من شعيرة الحج ومن هذه الفريضة المباركة، نتعلم الانضباط. نعم، فنجد في هذه الفريضة الطاعة المطلقة لله عز وجل. إننا عندما نذهب لأداء هذه الفريضة فإننا نطوف سبعة أشواط، ونسعى كذلك سبعة أشواط، نرمي في أوقات محددة.

محددة، وكذلك نؤدي مناسك مختلفة في أوقات محددة. قد لا تظهر لنا الحكمة من كل ذلك، لكننا في ذات الوقت نطيع ونذعن ونتقبل أمر الله سبحانه وتعالى بكل اطمئنان وقبول ومسارعة. وهنا تظهر العبودية الحقيقية، وهي الطاعة المطلقة لله عز وجل. قد لا نفهم الحكمة من ذلك، وهذا يعود بنا إلى صنيع الفاروق عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، عندما كان يقبل الحجر الأسود وكأنه يخاطبه قائلا: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا هنالك مناسك وهنالك أعمال قد لا تظهر لنا الحكمة منها، طواف وسعي ووقوف ورمي وأعمال أخرى هي تجسد مفهوم الطاعة المطلقة لله عز وجل. الأمر الثاني الذي نجده في هذه العبادة هو احترام النظام. نعم، احترام النظام نتعلمه من هذه العبادة. هنالك التزام دقيق بالأوقات، فالوقوف يبدأ بدقة في وقت معين وينتهي كذلك في وقت دقيق، والذهاب إلى مزدلفة كذلك، والخروج من مزدلفة، ورمي الجمار، وهكذا كل وقت له قيمته في تلك المشاعر، على الإنسان أن يحرص عليها وأن يستغلها. أيضا لابد ونحن نؤدي هذه المشاعر وهذه المناسك أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فليس للإنسان أن يترك عملا أو يقدم أو يؤخر من تلقاء نفسه، وإنما هو يلتزم بما أمره الله عز وجل. وكذلك نجد في هذه الشعيرة احتراما للجماعة، فليس هنالك تقديس للذات، وإنما الإنسان هو يذوب في هذه الجماعة التي تؤدي كلها تلك الأعمال في أوقات محددة. فهذه هي بعض هذه القيم الحضارية العظيمة التي ننتفع بها من هذه العبادة. فإذا الانضباط قبل كل شيء هو عبادة، ليس فقط في الصلاة، وإنما يكون ذلك في الوقوف بعرفة، وكذلك في المشي، وكذلك في الانتظار، وفي كل أحوال الإنسان أينما اتجه وأينما سار. فلذلك الإنسان عندما يكون عنده شيء من عدم الانضباط والفوضى في حياته، عندما يذهب إلى الحج بإخلاص وإذعان لله عز وجل، فلا شك بأنه سيتعلم النظام وستتغير حياته بعد ذلك إلى الأفضل. فإذا هذه الطاعة المطلقة لا شك بأنها تؤدي إلى النجاح، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. النجاح الحقيقي ليس في الماديات، وإنما هو في طاعة الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأداء هذه العبادة بطريقة منضبطة، فيها التزام وفيها طاعة وفيها إذعان لله عز وجل. وها نحن أيها المستمعون والمستمعات الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء المبارك، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه

يثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي يتلو على مسامعكم من كتاب الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: بقيت لدينا بقية يسيرة من وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 10 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
6: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا لنتدبر ما تبقى منها ولعلنا ننهيها هذا اليوم؟
4: أعيد تلاوتها بإذن الله وفي الإعادة إفادة.

0: كبير، صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما مغزى التعبير هنا بقوله تعالى تقدموا؟
2: جميل، لم يقل وما تفعلوا من خير أو وما تؤدوا من فرائض وتتركوا من محرمات، وإنما قال وما تقدموا. وفي سورة المزمل نفس التعبير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هكذا أيضا. تقدم الإنسان يقدم الأعمال الصالحة بين يديه ليجدها في الآخرة يوم القيامة، فالأعمال جزاؤها هناك، أما هنا في هذه الدنيا فتعطى المؤمن والكافر، هذه الدنيا غير محجورة ولا مقصورة على أحد، من كان يريد ثواب الدنيا
1: فعند الله ثواب الدنيا والآخرة.
2: وفي المقابل يقول الحق، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا
1: نؤته منها
2: وما له في الآخرة
1: من نصيب.
2: جعل الله نصيبنا في الآخرة. فقوله تعالى وما تقدموا، التعبير بتقدموا هنا يبعث النفس على النشاط في العبادة، ويبعث النفس على النشاط في التخلي عن المحرمات، لأن ذلك سيجده مقدما أمامه يوم يفتقر المرء إلى الزاد، ولا زاد في المعاد إلا تقوى الله سبحانه وتعالى.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: في قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ما المغزى من العندية هنا في قوله تعالى عند الله؟
2: عندية تشريف وادخار.
1: عندية تشريف وادخار؟
2: نعم.
0: كيف تكون ذلك؟
2: معنى ذلك أنه مضمون لا يغيب منه شيء ولا ينقص منه شيء ولا يضيع منه شيء، ذلك أن الشخص إذا قال لك ستجد ذلك عندي أو لك عندي كذا وكذا، معنى ذلك أنه محفوظ لك ومدخر، وأنه سيؤدى لك، وأنه في مكان أمين. قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر
1: في مقعد صدق عند مليك مقتدر،
2: هكذا عند مليك مقتدر. فالعندية هنا عندية ضمان وعندية تشريف، وأي شرف أعظم من أن يكون الشيء مدخرا للعبد عند الله سبحانه وتعالى، عند من هو قدرته فوق كل قدرة وتدبيره فوق كل تدبير.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى تجدوه عند الله، في الدنيا أم في الآخرة؟
2: الواضح أن تجدوه عند الله أن ذلك جزاؤه يوم القيامة، هناك حيث يفتقر الناس إلى أدنى شيء قدموه من خير. قال الله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة
1: شرا يره.
2: لكن قد يكون الإنسان يجد الحياة الطيبة بسبب الإيمان والعمل الصالح، إلا أن الثواب الأعظم في الآخرة. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه
1: حياة طيبة،
2: ثم قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: لماذا جاء بكلمة إن في قوله تعالى إن الله بما تعملون بصير؟
2: جاء بكلمة إن، وهي حرف توكيد ونصب، نصبت المبتدأ الذي هو لفظ الجلالة، والأصل الله بما تعملون بصير. جاء بكلمة إن لتوكيد بصر الله بكل أعمال العباد، فلا يفوته شيء مبصر إلا وينكشف له انكشافا تاما.
1: وما معنى ذلك يا أستاذنا؟
2: معنى ذلك أن ذات الله تعالى تنكشف لها المبصرات انكشافا تاما بلا واسطة عين، بلا واسطة شيء يبصر به. فالبصر من صفات الله تعالى الذاتية، فهو بصير أي ذاته تنكشف لها المبصرات انكشافا تاما بلا واسطة. كذلك علم الله سبحانه، فالله عليم بذاته، أي تنكشف لذاته المعلومات انكشافا تاما بلا واسطة. وهكذا قل في كل الصفات الذاتية.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما معنى قول الله تبارك وتعالى إن الله بما تعملون بصير؟
2: معنى هذا أن بصر الله تعالى شامل لكل مبصر، ففيه العموم والأعمال التي ترى بالعين لا تخفى على الله سبحانه، كما أن الأعمال التي تنكشف عن طريق السمع الله يسمع أصوات

0: إل ولا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأصوات. كذلك الأعمال المبصرة حتى ولو كانت في الظلمة، فالله يرى كل شيء تنكشف له المبصرات. ولذلك تجد المؤمن يعظم الله سبحانه ويشاهده في كل عمل يعمله أنه يبصره، وفي الحديث أن تعمل لله كأنك تراه
1: فإن لم تكن تراه فإنه يراك،
0: أي يبصرك ويعلم ما تأتي به.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما العلاقة بين بداية الآية بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وختمها بقوله تعالى إن الله بما تعملون بصير؟
0: الأعمال التي تؤدى بها الصلاة حركات وسكنات، قيام وقعود، وحركات باللسان في القراءة، وهذه كلها أعمال مبصرة.
1: أعمال مبصرة؟
0: نعم. أما الزكاة فغالبا ما تؤدى باليد مناولة، ويمشي المزكي بزكاته إلى من يعطيه زكاته، ويتحرك ويحرك ماله بيده، غالبا تؤدى باليد، وهي أعمال مبصرة. لذلك ناسب أن يأتي هذا إن الله بما تعملون بصير عقب الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، عقب الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن أغلب أحوال هاتين العبادتين مبصر بالعين.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما مغزى تدليل هذه الآية بهذه الجملة والختم بها؟
0: مغزى ذلك وعد للمؤمنين أن يعملوا كل ما أمروا به، إن الله بما تعملون بصير، وما تقدموا لأنفسكم من خير
1: تجدوه عند الله.
0: جميل. فمعنى ذلك وعد للمؤمنين أن الله سبحانه وتعالى لا يفوته شيء، وأنه يبصر كل حركة يتحركها الإنسان، كما أنه يعلم كل خاطرة في قلبه. هذا نوع. والنوع الآخر أيضا تهديد.
2: تهديد؟
0: نعم، تهديد للتاركين أو للذين يأتون بالصلاة والزكاة ناقصتين. فالله بصير أيضا بما يعملون، ففي الآية وعد ووعيد. فالذي يستخف بالصلاة ويستخف بالزكاة الله بصير بأعماله، والذي يسرق صلاته أيضا ويسرق من صلاته الله عالم به.
2: وهل في الصلاة سرقة يا أستاذنا؟
1: وكيف يكون ذلك؟
0: طبعا أسرق الناس من يسرق صلاته، وهو الذي يأتي بها ناقصة، يلتفت يمينا وشمالا ويتحرك ويلعب ويعبث بأثوابه وبيديه وكأنه لا يصلي. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بشخص يعمل بعض هذه الأعمال قال:
1: لو سكن قلبه لسكنت جوارحه.
0: نعم، هكذا تكون السرقة في الصلاة بإنقاصها، بأن لا يأتي بها الإنسان كاملة.
2: وهل تكون السرقة أيضا في الزكاة يا أستاذنا؟
0: نعم نعم، وهي أعظم، وذلك أن لا يؤدي الإنسان زكاة ماله كاملة طيبة بها نفسه، فإما أن يؤديها كرها، وإما أن ينقص منها ما استطاع، فهي سرقة لذلك الحق الذي أودعه الله في المال لمستحقيه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذن علينا أن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 11 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
1: إن شاء الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

0: وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما

0: بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر المخبتين. بعد أن تعلم الحاج تعظيم شعائر الله وسار في رحلته بين المناسك والمشاعر، يتربى قلبه على صفة عظيمة هي من أجل صفات أهل الإيمان وأخص سمات الحجاج الصادقين، جاءت في وصف الحجاج وفي آيات الحج، ألا وهي الإخبات لله تعالى. قال سبحانه: وبشر المخبتين. فالمخبت هو الذي سكن قلبه إلى الله وخضع له واطمأن بذكره وأناب إلى ربه، فلم يعد قلبه مضطربا مع الدنيا ولا متعلقا بزخرفها، بل صار منيبا إلى ربه خاشعا بين يديه متواضعا لعباده. أيها المستمعون المستمعات، وفي الحج تتجلى هذه الصفة في أبهى صورها، حين يقف الحاج بعرفة منكسرا قد تجرد من زينته ورفع يديه داعيا مستشعرا فقره وحاجته. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وحين يطوف مع الناس فلا يرى لنفسه فضلا ولا يطلب تميزا، بل يذوب في جموع العابدين. وحين يسعى بين الصفا والمروة مستحضرا معنى الافتقار ومتعلقا برحمة الله. أيها الأحبة، الحج يكسر في النفس حدتها ويذهب عنها كبرها ويعيدها إلى أصلها عبد ضعيف محتاج إلى ربه لا غنى له عنه طرفة عين. فالحاج في جميع المناسك يعيش معنى الإخبات لله، في عرفة وفي الطواف وفي السعي يعيش لحظات انكسار يضع فيها نفسه بين يدي ربه، فيتعلم التواضع ويذوق معنى القرب من الله. وهكذا ينبغي أن يكون عليه الحاج أثناء تأديته لنسكه ولشعيرته. أيها المستمعون المستمعات، من علامات الإخبات أن يكون القلب سريع الرجوع إلى الله، رقيقا عند سماع القرآن، متواضعا مع الناس، بعيدا عن الكبر والعجب. فإن القلوب المخبتة هي أقرب القلوب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. أخي الحاج، إن من أعظم ما ينبغي أن تخرج به من حجك قلب مخبت، قلب إذا ذكر الله سكن، وإذا أمر أطاع، وإذا نهي انزجر، قلب لين خاشع قريب من الله رحيم بعباده. فيا رب اجعلنا من المخبتين الذين بشرتهم برحمتك وأكرمتهم بقربك. اللهم إنا نسألك علم الخائفين لك وخوف العالمين بك ويقين المتوكلين عليك وتوكل المؤمنين بك وإنابة المخبتين إليك وإخبات المنيبين إليك وشكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك ونجاة الأحباء المرزوقين عندك.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، شباب معتز.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بظل رحابه ونور كتابه وحصن جنابه. ما أجمل شباب مجتمعنا الأصيل وهو يستمسك بهويته في هذا الزمن الذي تتزاحم فيه المؤثرات وتتداخل الثقافات، فيبرز هؤلاء الشباب معتزين بهويتهم، فتتجلى في سلوكهم وتفاصيل يومياتهم ومناسباتهم وأعمالهم ومشاريعهم، لا بوصفها شعارات ترفع، مدركين أن هويتهم ليست قيودا، إنما هي بوصلة هداية ورشاد تصوغ الذوق وتمنح أسمى المعاني. في يوميات شباب مجتمعنا الأصيل نجد ملامح الاعتزاز بالهوية ظاهرا في لغتهم التي يصونونها، فهي وعاء كتاب ربهم الكريم، نجدها في تحيتهم وتلحظ في احترامهم لقيم الأسرة، وتتجلى في التزامهم بأعراف المجتمع العريقة تقديرا ومراعاة وحفاظا، وفي حضورهم المسؤول في الساحات الرقمية فيميزون وينتقون بلا انجراف خلف العابرين، وفي مناسباتهم تتجلى هويتهم في حفاظهم على العادات الطيبة وإحياء المناسبات بتلك الروح الجامعة بين الأصالة والتجديد، بالفرح المنضبط والاحتفاء الواعي والرسالة الحاضرة. كما نجد هؤلاء الشباب في ميادين أعمالهم وساحات إنجازهم ومجالات مشروعاتهم حاملين أخلاق مهنتهم أمناء متقنين، جاعلين من الجودة عنوانهم المعهود، ومن الصدق منهجهم المألوف، ومن حسن التعامل طبعهم المعروف، وفي جعلهم الهوية رؤية واستراتيجية، وفي اختيارهم ما يخدم الناس ويراعي المبادئ، موازنين بين التحلي بروح المسؤولية وما يؤمل من الربح. الأعمال والمشروعات لديهم رسالة، مع كونها وسيلة كسب للرزق، ويرونها إسهاما في بناء المجتمع وخدمة الوطن، فما أجمل ما يتحلون به من قيم رفيعة تتجلى في احترامهم الوقت وصونهم الموارد وابتكارهم الحلول التي تراعي خصوصية بلادهم وثقافة مجتمعهم وهوية هذا الوطن. يمضون في انفتاح واع محمود، غير منغلقين ولا منزوين، مستفيدين من معطيات عالمهم دون ذوبان. شباب أبي وفي، يعي من هو ويدرك أين يتجه، يقف على جذور راسخة متطلعا إلى آفاق رحبة. بأمثال هذا الشباب الواعي تبنى الديار وتقوى المجتمعات وتزدهر الأوطان ويغدو المستقبل ترجمان صدق جميل لهوية نابضة بالحياة. شباب تألق في سعيه إلى الصالحات وفي وعيه، له نور سمت بميدانه وصنع المكارم من طبعه. فهيا بنا لله ربنا، فباسمه تعالى يشرق الفجر قنديل أمل يزهو بابتسام مبددا غيابا.

كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام،

ويفتتح أيده الله مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. جلالته حفظه الله ورعاية تلقى رسالة خطية من فخامة الرئيس الأذربيجاني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. بتكليف سام، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية يتسلم وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته منظمة الإكسو لجلالة السلطان المعظم.

إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فقام صباح اليوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط للاطلاع على أبرز المشروعات والتطورات في قطاع الطاقة. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم أيده الله إلى مقر الشركة، كان في استقبال جلالته أعزه الله معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان، والدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي مدير عام الشركة. عقب ذلك تشرف مدير عام الشركة بإلقاء كلمة ترحيبية بمناسبة الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم. بعدها تفضل جلالته وعزه الله بمشاهدة عرض مرئي تناول أبرز مراحل تطور الشركة وما حققته من نتائج في قطاع النفط والغاز، مستعرضا جهودها في تطوير بيئة العمل ورفع مستويات الأداء إلى جانب رؤيتها المستقبلية ومشروعاتها المرتبطة بالتقنيات الحديثة. ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم، الذي يعد المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان، حيث صمم ليكون صرحا رقميا متطورا يعنى بالمراقبة اللحظية لجميع العمليات التشغيلية في قطاع النفط والغاز تحت منظومة تشغيلية واحدة. ويعتبر من المشروعات الوطنية الرئيسة والرائدة على المستوى العالمي، وأنشي ترجمة للرؤية السامية السديدة لجلالة السلطان المعظم في عهد النهضة المتجددة، وسيسهم إسهاما مباشرا في استدامة الاقتصاد الوطني. كما اطلع جلالة السلطان المعظم على المعرض الحائطي الذي يوثق أهم المحطات التاريخية لشركة تنمية نفط عمان ورحلة التحول المؤسسي وزيادة الإنتاج والخطط الاستراتيجية المستقبلية ومبادراتها في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي وتنمية الكفاءات الوطنية. وفي ختام الزيارة السامية تفضل جلالة السلطان المعظم عزه الله بتدوين كلمة في سجل كبار الزوار أعرب فيها عن سروره بهذه المناسبة الطيبة، راجيا التوفيق لجميع العاملين في هذا القطاع وتحقيق المزيد من الإنجازات. بعدها التقطت صورة تذكارية جماعية لجلالة السلطان مع عدد من العاملين بالشركة تخليدا لهذه الزيارة السامية. رافق جلالة السلطان خلال الزيارة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس دوما غيديون بوك رئيس جمهورية بوتسوانا في وفاة الرئيس البوتسواني الأسبق فيتيوس موغاي. أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وأسرة الفقيد والشعب البوتسواني الصديق. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
تسلم الرسالة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال استقباله سعادة السفير رشاد إسماعيليوف سفير جمهورية أذربيجان المعتمد لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. بتكليف سام من جلالة السلطان المعظم، تسلم سعادة الدكتور هلال بن عبد الله السناني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الكسو لمقام جلالته السامي، وذلك خلال احتفالية رسمية أقيمت بمقر المنظمة في العاصمة التونسية. ويأتي منح جلالة السلطان المعظم يده الله هذا الوسام الرفيع كونه أول وسام تمنحه المنظمة منذ تأسيسها عام 1970 تجسيدا للتقدير العربي للمكانة الثقافية والحضارية المرموقة التي تتبوأها سلطنة عمان، وعرفانا بالدور الريادي الذي يطلع به جلالته في ترسيخ الثقافة والمعرفة وتعزيز مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي مارغوس إتساكانا وزير الخارجية في إتسوينا. تناول الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات إلى جانب تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم المبادرات السياسية الرامية إلى احتواء الأزمات وتسويتها عبر الحوار بما يعزز دعائم الأمن والاستقرار والسلام. كما بحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي توم بريدنس وزير الخارجية في هولندا خلال اتصال هاتفي عددا من مجالات التعاون بين البلدين الصديقين وفرص تطويرها خاصة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الأوضاع الراهنة في المنطقة والمساعي المبذولة لمعالجة التحديات المتمثلة في تعثر حركة الملاحة البحرية، مؤكدين أهمية التوصل إلى حلول توافقية تلبي المشاغل المشروعة لجميع الأطراف وتسهم في استئناف سلاسل الإمداد ودعم الاقتصاد العالمي. استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى الفريق نكبيري قائد العمليات المشتركة بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب استعراض مجالات التعاون وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، ملوحا باستئناف العمليات القتالية والتدخل العسكري ضد طهران. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلبياف أنه لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى قبول مقترح بلاده المكون من 14 نقطة، مضيفا أن أي نهج آخر سيكون عديم الجدوى تماما وسيؤدي إلى سلسلة من الإخفاقات. هذا وتتواصل الجهود الإقليمية لمنع اتساع فجوة التصعيد واللجوء إلى الحلول السلمية وسط مطالبات

ضغوط لوقف الاعتداءات والخروقات، تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري في لبنان، يقابله استهداف وقصف لحزب الله، فيما تستمر انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية موقعة المزيد من الضحايا. قال الكرملين إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يمكن أن تتوقف في أي لحظة إذا اتخذت كييف القرار المناسب، وأن أي لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زلنسكي يجب أن يأتي في ختام عملية التفاوض. وأكد الكرملين على أن موسكو منفتحة على الاتصالات بشأن الأزمة الأوكرانية وترحب بجهود الوساطة الدولية. وبعد انتهاء هدنة مؤقتة استأنف الطرفان الهجمات والقصف المتبادل أسفرت عن وقوع ضحايا وأضرار في البنية الأساسية. ختاما مستمعينا لنشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جلالة السلطان المعظم يقوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط، ويفتتح أيده الله مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. جلالته حفظه الله ورعاه يتلقى رسالة خطية من فخامة الرئيس الأذربيجاني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. بتكليف سام، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية يتسلم وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته منظمة الإكسو لجلالة السلطان المعظم. ختاما مستمعين، تقبلوا تحيات الزميل حميد بن علي اللمكي في التحرير، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل حمود بن سالم بن عراب، وفي التقديم تحياتي محمد بن حافظ العامري. إلى لقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.

مل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة يتلوها على مسامعكم الشيخ أحمد نعينع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى

ميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية

فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن

يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.

ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم

الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس

لأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.

في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله

وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق

بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

قبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم.

هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل.

هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي

تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون

وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟

0: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم.
1: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ أحمد نعينع من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. ومشهدنا اليوم في سورة الشعراء، ومع قصة سيدنا صالح عليه السلام. ونجد هنا في هذه السورة الكريمة أن قصص الأنبياء تتوالى، فتأتينا أولا قصة نوح عليه السلام، ثم قصة هود عليه السلام، ثم قصة صالح عليه السلام. وهذا أيضا ما كان عندما تحدثنا في سورة هود عليه السلام. ففي سورة هود كانت قصة نوح عليه السلام، ثم هود عليه السلام، ثم صالح عليه السلام. وهكذا الأمر أيضا في سورة الأعراف، فكانت قصة نوح أولا، ثم بعدها قصة هود عليه السلام، ثم قصة صالح عليه السلام. إذن نحن اليوم في هذا المشهد مع قصة سيدنا صالح عليه السلام في سورة الشعراء. يقول الله تبارك وتعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. الله عز وجل يذكر لنا في هذا المشهد أن الله تبارك وتعالى أرسل صالحا عليه السلام إلى ثمود، ويبدأ هذا المشهد بصورة التكذيب، فقال في أوله: كذبت ثمود المرسلين، مع أن المرسل إلى ثمود هو صالح عليه السلام، والمرسلين جمع وليس مفرد. قالوا: تكذيبهم لصالح هو تكذيب لكل الأنبياء، فليست القضية قضية شخصية ما بين ثمود وصالح عليه السلام، فلو أن الله تعالى أرسل رجلا آخر لكذبوه كذلك. فهم في حقيقة الأمر يعلمون أن صالحا مرسل من ربه، وآتاهم الناقة، هذا الشيء العجيب، ومع ذلك كذبوا. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين إني لكم أنا لكم خاص بكم رسول وأيضا أمين على هذه الرسالة وأنا لا أخونكم فيما أبلغكم فيه فاتقوا الله وأطيعون. وذكرنا في مشاهد أخرى أهمية أن تكون التقوى وطاعة الله عز وجل مقرونة بطاعة النبي، فلا يمكن أن يكون هنالك طاعة لله عز وجل بدون طاعة نبيه. فاتقوا الله وأطيعون، إذن لا يمكن أن يطيع الإنسان الله تبارك وتعالى من خلال نصوص القرآن ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي بعض الناس، يقولون نأخذ بكتاب الله وما ليس في كتاب الله فلا علاقة لنا به. نقول هذا بعد عن منهج الأنبياء منذ سالف الزمان الذين يحكي الله عز وجل لنا أخبارهم وهم يقولون لأقوامهم في مواضع مختلفة من القرآن الكريم فاتقوا الله وأطيعون. إذن لابد من طاعة النبي، ولا يمكن أن تكون طاعة لله عز وجل وهي خالية من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وهذا المشهد، وفي هذا المشهد وما أسألكم عليه من أجر وقفة سنقفها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، فتابعونا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى لنأخذ من هذا الكلام العظيم الدروس والعبر. فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسخ إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر المخبتين. بعد أن تعلم الحاج تعظيم شعائر الله وسار في رحلته بين المناسك والمشاعر، يتربى قلبه على صفة عظيمة هي من أجل صفات أهل الإيمان وأخص سمات الحجاج الصادقين، جاءت في وصف الحجاج وفي آيات الحج، ألا وهي الإخبات لله تعالى. قال سبحانه وبشر المخبتين، فالمخبت هو الذي سكن قلبه إلى الله وخضع له واطمأن بذكره وأناب إلى ربه، فلم يعد قلبه مضطربا مع الدنيا ولا متعلقا بزخرفها، بل صار منيبا إلى ربه خاشعا بين يديه متواضعا لعباده. أيها المستمعون المستمعات، وفي الحج تتجلى هذه الصفة في أبهى صورها، حين يقف الحاج بعرفة منكسرا قد تجرد من زينته ورفع يديه داعيا مستشعرا فقره وحاجته. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وحين يطوف مع الناس فلا يرى لنفسه فضلا ولا يطلب تميزا، بل يذوب في جموع العابدين. وحين يسعى بين الصفا والمروة مستحضرا معنى الافتقار ومتعلقا برحمة الله. أيها الأحبة، الحج يكسر في النفس حدتها ويذهب عنها كبرها ويعيدها إلى أصلها عبد ضعيف محتاج إلى ربه لا غنى له عنه طرفة عين. فالحاج في جميع المناسك يعيش معنى الإخبات لله، في عرفة وفي الطواف وفي السعي يعيش لحظات انكسار يضع فيها نفسه بين يدي ربه، فيتعلم التواضع ويذوق معنى القرب من الله. وهكذا ينبغي أن يكون عليه الحاج أثناء تأديته لنسكه ولشعيرته. أيها المستمعون المستمعات، من علامات الإخبات أن يكون القلب سريع الرجوع إلى الله، رقيقا عند سماع القرآن، متواضعا مع الناس، بعيدا عن الكبر والعجب. فإن القلوب المخبتة هي أقرب القلوب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. أخي الحاج، إن من أعظم ما ينبغي أن تخرج به من حجك قلب مخبت، قلب إذا ذكر الله سكن، وإذا أمر أطاع، وإذا نهي انزجر، قلب لين خاشع قريب من الله، رحيم بعباده. فيا رب اجعلنا من المخبتين الذين بشرتهم برحمتك وأكرمتهم بقربك. اللهم إنا نسألك علم الخائفين لك، وخوف العالمين بك، ويقين المتوكلين عليك، وتوكل المؤمنين بك، وإنابة المخبتين إليك، وإخبات المنيبين إليك، وشكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك، ونجاة الأحباء المرزوقين عندك.
4: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ، يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
2: الحد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران،
2: وعزلوا له وهزم الأحزاب،
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه.
3: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كيف حالكم؟ بارك الله فيكم. كيف دروس أدب؟ الأداب التي ينبغي يتحلى بها من أراد الحج، هل بقي منها شيء؟
2: نعم.
0: إيش آخر درس آخر أدب أخذناه؟
2: نعم توسعة الزاد.
0: أحسن، شكرا. والذي قبله؟
3: نعم الرفيق الصالح.
0: الرفيق الصالح، نعم. كيف الرفيق الصالح؟ كم يكون من الرفقاء؟
3: ثلاثة فما فوق.
0: شو الدليل؟ شو دليل ولد الحظ على المرافق الأصحاب في السفر، وعلى الإنسان لا ينبغي له أن يسافر وحده؟ شو دليل من السنة؟
3: نعم
0: فضل.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب في ليل وحده.
0: ما سار راكب في ليل وحده، نعم. والشيخ نظم هذا الحديث، هو قال: والمرء منهي عن الإسفار منفردا من ليل والنهار. لو يعلم الناس بما في الوحدة ما سار إنسان بليل وحده، نعم. طيب كيف يختار؟ يختار رفيق
3: الصالح
0: الذي يعينه على طاعة الله، الذي يبصره في دينه، يستفيد من صحبته، أليس كذلك؟
3: نعم.
0: طيب حديثك ذكر حديث يدل على هذا، تفضل سلطان.
2: نعم
0: تفضل.
2: حديث أبي موسى
0: الأشعري. نعم.
2: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة.
0: نعم شكرا، أحسنت، بارك الله فيك. نعم. طيب المسافرون ماذا يستحب لهم وهم ثلاثة وصاعدا؟
2: نعم
0: نعم.
2: أن يؤمر أميرا،
0: أن يؤمر أحدهم. هل تحفظون حديث في ذلك؟
4: نعم شيخ.
0: نعم.
4: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم.
0: أحسنت. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. هذا واجب ولا مستحب؟
4: هذا مستحب.
0: مستحب، نعم نعم. قلت له: إن خرج الجماعة مسافرين يطلبوا بضاعة، عليهم في الحكم أن يؤمروا منهم أميرا وبه يأتمروا؟ فقال لي: ذلك يستحب بلا وجوب. قال فيه الطب. لمن أبيات؟ للشيخ الصايغي. نعم. طيب المرأة بماذا تؤم عندما تريد السفر؟ تصاحب من؟
4: نعم
0: نعم
4: المحرم.
0: محرم، أن يكون لها محرم أو زوج. هل تسافر مع غير محرمها أو زوجها؟
2: لا
0: لا لا يحل لها أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم منها. نعم. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة

0: إلا مع ذي محرم. ما كذاك؟
1: نعم.
0: طيب طيب يسأل سائل يقول إذا لم تجد المرأة محرما ولا زوجا ووجب علي الحج، هل تخرج مع ثقات المسلمين إذا كان معه نساء ولا لا؟
2: نعم. خلاف.
0: خلاف. بعض العلماء قال ما تخرج، وإن تكون لم تجدن محرمة يسعها القعود
2: عند
0: العلماء. كيف تفعل؟ إيش تفعل؟ توصي بالحج. هل عليها الوصية ولا ما عليها الوصية؟
2: خلاف.
0: أيضا خلاف. نعم. طيب. وليس للنساء تسافرن مع غير محرم لها على منا، وإن يكون زوج لها تسافر معه وذاك في الجواز ظاهر، وتوصي بالحج إذا لم تجدي لمحرم أو زوجها المؤجلين. طيب اختيار النفقة، تكون النفقة من كسب حلال ومن خير ماله واطيب وكذاك. طيب زين، من ذلك أيضا ويؤمرن أن يتركن النفقة لكل من يمونه قال الثقة، وهكذا يودعن المنزل بركعتين حبذا من فعلا. كما أنه يؤمر بأن وسع من الزال يتسع خلقه وتحسن معاملته، فكذلك عليه أن يترك كل من يلزمه عوله ما يحتاجون إليه من النفقة حتى يرجع إليهم. هل له أن يخرج عنهم بدون شيء؟
1: لا.
0: لا، يقول أنا خارج في حاجة أو خارج معتمرا أو خارج مثلا غازيا في سبيل أترك أولادي هكذا، لا، لأن هذا على حال شيء واجب عليه. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، لأن هذا شيء واجب عليه. إذا وجد مثلا ما يبلغه الحج ورده إلى أهله، ولكن لم يجد ما يتركه لمن يعوله حتى يرجع إليهم، هل يلزمه الحج؟ لا، ما يلزمه. ما كذاك؟ زين. فإذا أراد الخروج هكذا يودعن المنزل بركعتين حبذا من فعل. إذا أراد الخروج يودع بيته بركعتين، واستحب، أنا استحب بعض العلماء ذلك أن يودع بيته بركعتين، واستحب بعضهم أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص، وبعد الفراغ من هاتين الركعتين من استحب بعضهم أن يقرأ آية الكرسي وسورة قريش لإيلاف قريش، وبعد ذلك يدعو بهذا الدعاء: اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل علي مشقة سفري، وارزقني من الخير أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا، فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم. فإذا قام قال: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما همني وما لا أهتم له، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت، وعلي يدعو بما تيسر من الدعية. زين. فإذا خرج من بيته تكون نيته خالصة لله سبحانه وتعالى، عندما يخرج من بيته ذاك الحال يأتي بالأوراد أو ببعض الأوراد الماثورة في ذلك، من ذلك أن يقول: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. نعم. ويدعو بما تيسر. فإذا ركب راحلته دابته، فإذا ركب مركوبه أي مركوب كان يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بسم الله بالله والله أكبر، توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا صار به راحة يدعو بها الدعاء. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرا هذا وطولنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر ومن حول بعض الكون ومن سوء المنقلب في المال والأهل والولد. وهو مسافر على كل حال يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا عاد شرفا كبر، وإذا هب طواليا سبح، لحديث جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وإذا أتى عليه الليل من أتى بذلك الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، كان إذا سافر أو غزا فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن ساكن البلد ومن شر والد وما ولد. نعم. وهكذا، فإذا مر بقرية يريد نزولها يدعو بهذا الدعاء، إيش؟ من منكم يأتي به؟ اللهم رب السماوات السبع وما أظلن، ها؟
2: ورب الأراضين السبع وما أقلن،
0: وما أقلن، ورب الشياطين وما أظلن، ورب الرياح
2: وما
0: درين. أسألك خير هذه القرية وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. زين، اللهم ارزقنا حياها وأعذنا من أباها. اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا. نعم. وإذا نزل في مكان قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما يضر شيء حتى ينتقل من ذلك المكان. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. زين. وإذا خاف قوما ماذا يقول؟ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. طيب، وهكذا يكون في مسيره الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن الدعاء ومن مدارسة ما يتعلق بالحج من مناسك الحج ما يختص بالحج والعمرة، يكون هكذا باستمرار، ما يكون مشغول بأمور الدنيا ما كذاك، ويكثر من الدعاء. على كل حال دعاء المسافر من الأدعية المستجابة،
3: ثلاث دعوات
0: مستجابات ولا شك فيه. نعم،
3: دعوة الوالد الوالدة،
0: نعم،
3: ودعوة المظلوم،
0: نعم، ودعوة المسافر.
3: ودعوة المسافر
0: أحسن، شكرا، ودعوة المسافر. نعم. طيب زين، فإذا وصل الميقات الذي يحرم منه أهل ناحيته هنا لا يتجاوزه إلا وهو محرم. وهنا عندنا وصلنا الميقات، علينا نذكر الركن الأول من أركان الحج ومن أركان العمرة وهو الإحرام. نعم. طيب، الإحرام بالحج، الإحرام تعرفتم سابقا على أن العمرة لها خمسة مناسك، ما كذلك؟ الإحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والإحلال بالحلق أو التقصير، ما كذلك؟ والحج له عشرة مناسك، الإحرام والتلبية والمبيت بمنى والوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة وذكر الله عند المشعر الحرام ورمي الجمار والنحر والإحلال بالحلق والتقصير والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ما كذا؟ طيب، الإحرام، فإذا وصل الحاج الميقات الذي يحرم منه أهل ناحيته وجب عليه أن لا يجاوزه إلا وهو محرم وقاصد لنسك الإسلام لا يعدون مواضع الإحرام لا يعدونها وهو غير محرم فإن تعدى قيل فيه بالدم. طيب ما هو الإحرام ومن أين يكون الإحرام ومتى يكون الإحرام بالحج؟ معكم هنا ثلاث مسائل. هيش ما هو الإحرام ومن أين يكون الإحرام ومتى يكون الإحرام بالحج وما هي صفة الإحرام؟ ما هي الأشياء التي يجتنبها المحرم؟ كم؟
1: خمس
0: مسائل. طيب الإحرام، الإحرام ما هو الإحرام؟ تعريف الإحرام عرفتم حكمه على أنه ركن من أركان الحج وهو ركن من أركان العمرة، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: حيث ما هو الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في أحد النسكين الحج والعمرة المقارنة للتجرد والتلبية، هذا تعريف الإحرام. ما هو الإحرام؟ هو نية الدخول في أحد النسكين. إيش أحد النسكين؟ هو النسكين، ما المراد بالنسكين؟
1: الحج
0: والعمرة. ما المراد بالنسكين؟
1: الحج والعمرة.
0: لو قلت لك أنا ما المراد بأحد النسكين؟ تقول الحج والعمرة. ما المراد بالنسكين؟ الحج والعمرة. حيث هو الإحرام نية الدخول في أحد النسكين الحج والعمرة المقارنة للتجرد والتلبية. إيش المقارنة هي؟ النية، نية الدخول في أحد النسكين المقارنة للتجرد والتلبية. تجرد من إيش؟ طيب من من من من من على كل حال اللباس المخصوص يعني كما سيأتي من القميص ومن الإمامة ومن البرانس ومن الخفاف ومن سراويلات إلى غير ذلك. سيأتي من إيش معنى التجرد وإيش معنى التلبية. لكن حفظ الآن مبطو التعريف نية الدخول في أحد النسكين المقارنة للتجرد والتلبية. زين من أين يكون الإحرام؟ من أين يكون الإحرام؟ الإحرام له مواقيت معينة. عن أبي سعيد الخدري قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن يهلوا من ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا وأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات علق. كم إقاثي؟ خمسة. يلملم الميقات أهل اليمن وذو الحليفة لكل مدني وجحفة أيضا لأهل الشام وقرن لنجدها التهام وذات عرق للعراق ولمن أتى إليها لو أتى من اليمن. عرفتم من أين يكون الإحرام؟ من المواقيت. فإذا وصل الحاج أو المعتمر الميقات الذي يحرم منه أهل ناحيته وجب عليه أن لا يجاوزه إلا وهو محرم. نعم. وإذا أتى مثلا من مكان آخر ومر على ميقات المواقيت أيضا كذلك لا يجاوزه إلا وهو محرم. وذات عرق للعراق ولمن أتى إليها لو أتى من اليمن. كذاك في بقية المواضع لمن أتى من آهل وشاسع. أنت ذهبت قصد الحج بيت الله الحرام أو العمرة أتيت من المدينة أولا، من أين تحرمون؟
1: من
0: الحليفة. لو ما على كل حال قصدتم مكة من أول مرة تحرمون من أين؟ من قرن، ما كذاك؟ قرن ميقات نجد، ما كذاك؟ وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن يهلوا من الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن. أنتوا لو ما جيتوا المدينة جيتوا من هناك، من أين تحرمون؟ من قرن. وأهل اليمن يلملم وأهل العراق ذاتها. طيب لو كان مثل الحاج أو المعتمر مكانه منزله بين الميقات ومكة من أين يحرم؟ هذا السؤال. ومن يكون مقامه بالقرب من مكة من أهله يلبي، من أين يحرم؟ من أهله، من بيته. لو كان مثلا يعني مسكنه بيته، لو كان مقيما بين الميقات ومكانه.

الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أححة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف تلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تكن

تردن الحياة الدنيا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتخيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين

0: والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
1: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن

يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليكم

إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة

ولعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها

0: رشيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليم

أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر

عذاب يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا

قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق

كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من

0: بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع

0: الناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطرة من أي الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف يجانبون الغش.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بهدى ربكم وسددكم في مسيركم وبارك أعمالكم ووهبكم من خير المكاسب وأسمى المطالب. الغش من أنواع السلوك المنحرف القائم على الخداع ومواراة الحقيقة وإخفائها بهدف تحقيق مصلحة غير مشروعة على حساب الغير من أفراد أو جهات، وقد حرمه الإسلام لمخالفته الصدق والأمانة والنزاهة والعدل والإحسان، ولما فيه من تضييع للحقوق وأكل لأموال الناس بالباطل وهدم للثقة بينهم ونشر للفساد والظلم وإضرار باقتصاد المجتمع. والغش يذهب البركة ويضعف القيم ويؤدي إلى إفساد الجهود والإنجازات، ويتسبب في تراجع المجتمعات وتفكك العلاقات والحد من التقدم والازدهار والإخلال بالانتماء. فما أروع هؤلاء الذين يجانبون الغش مهما كانت الإغراءات، لأنهم أدركوا أن صدقهم عبادة وأن أمانتهم ميزان القلوب، فيصمدون ثابتين وإن تسلل الغش في صور متعددة إلى بعض الميادين، كالتجارة بتزييف السلع أو كتمان عيوبها، وفي التعليم كالغش في الاختبارات وانتحال الجهود وشهادات الزور، وفي بعض الوظائف كالتلاعب بالبيانات وإهدار الأوقات، وفي العلاقات بالكذب وإخفاء الحقائق وبالتظاهر بخلاف الواقع وإخفاء سوء النية واستغلال الآخرين عاطفيا أو ماديا، والخيانة والتلاعب بمشاعرهم لتحقيق مصالح شخصية. ومكافحة الغش ضرورة من الضرورات التربوية والمجتمعية، حفظا للحقوق وصونا للمجتمع وحماية لمؤسساته وأفراده، كي لا تستبدل الكفاءة بالتدليس والتمويه والتحايل فيختل ميزان الاستحقاق وتهتز مؤسسات المجتمع. والواعي بخطر الغش يدرك أن مكاسب الغشاشين العاجلة إنما هي خسارة عاجلة أو آجلة، وأن آثار هذا الجرم المحرم لا تقف عند الفرد بل تتعداه، فيتأثر المجتمع والأجيال ما يضاعف وزره. وخير وقاية من هذه الآفة تبدأ من يقظة الضمير بتعظيم مراقبة الله وتقواه، وبغرس النزاهة والأمانة، وتعزيز قيمة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. ومع ذلك تكون عناية ببناء الأنظمة الشفافة وتقوية نظم الرقابة في ميادين الأعمال، وبالتعليم النزيه وتقديم القدوات الصادقة وانتهاج المساءلة العادلة ونبذ المحسوبية والمجاملات، والاهتمام بالوعي الأسري والتربوي ونشر الثقافة العامة التي فيها احتفاء بالأمانة ونبذ للغش والتحايل. اركن إلى الله الذي يعطي الجميل من المكاسب، بالله تنفرج المضايق والشدائد والنوائب، من يتق الله كفاه وحباه في العواقب. فهيا بنا لله ربنا مع من يسلك المسالك النزيهة التي ينال بها رفعة قدره واطمئنان قلبه وبركة أعماله واستقامة علاقاته. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 71 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ووقفنا عند الجار والمجرور على بعض. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بعض اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر على متعلق بالفعل فضل، فضلكم على بعض، فضل على بعض بعضكم. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل فضل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل فضل. في الرزق جار ومجرور.

لا محل له من الإعراب، وياء في محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الياء من حرف الجر في واللام من كلمة الرزق، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الرزق اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجر والمجرور في الرزق في محل نصب حال، وصاحب الحال هو الضمير كم، ولا شك أن بعض جزء منكم، ولذلك جاز أن تأتي الحال من المضاف إليه، وتقدير الكلام فضلكم مرزوقين. فالجر والمجرور في الرزق في محل نصب حال، وعلى هذا يكون حرف الجر فيه متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين في الرزق أو تكونون في الرزق، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف الجر في أن يكون متعلقا بالفعل فضل، فضلكم في الرزق، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل فضل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل فضل. والجملة الفعلية فضل بعضكم على بعض في الرزق في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الله، والجملة الاسمية والله فضل بعضكم على بعض في الرزق جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على الجملة والله خلقكم، وتلك الجملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم؟ هذه الجملة جملة اسمية، وهي معطوفة على الجملة التي قبلها، ويجوز في هذه الفاء أن تكون فاء الاستئناف، بحيث تكون هذه الجملة من باب الاستئناف البياني، فتكون جوابا عن سؤال مقدر. فالفاء على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما يجوز فيها أن تكون الحجازية، وهي التي تعمل عمل ليس، ويجوز أن تكون التميمية، وهي التي تهمل فيأتي بعدها مبتدأ وخبر. وما على الوجهين حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ونعرب ابتداء على أن ما عاملة فيكون لها اسم وخبر، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم ما، التي تعمل عمل ليس أو المشبهة بليس، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول فضلوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. فضل فعل ماض مبني على الضم، لأنه اتصلت به واو الجماعة

0: ومبني لما لم يسم فاعله، فيأخذ نائب فاعل، ونائب الفاعل الواو، فالواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. براد رزقهم، هذه الباء زائدة، وهي التي يعبر عنها الخليل بالصلة في بعض المواضع من الكتاب، ويعبر بالزائد أيضا، وعبر عنها الإمام العوتبي بالصلة أيضا، ويعبر عنها بالتوكيد، والتوكيد معناها، فيقولون صلة ويقولون مؤكد. ونستعمل العبارة التي يستعملها المتقدمون فنقول: الباء حرف جر زائد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. راد رزقهم، الأصل رادين، فهذه الكلمة جميع مذكر سالم. راد خبر ما المشبهة بليس منصوب، وعلامة نصبه الياء المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وهذه الياء هي ياء المناسبة وليست ياء الإعراب، على ما هو مشهور في المضاف إلى ياء المتكلم. ويجوز أن تكون هذه الياء ياء الإعراب، بحيث لا يحتاج إلى علامة مناسبة، لأن السياق مناسب للمناسبة، أو لأن الحال مناسبة للمناسبة، فيقال على هذا: رادي خبر ما المشبهة بليس منصوب، وعلامة نصبه الياء الظاهرة نيابة عن الفتحة، لأن هذه الكلمة جميع مذكر سالم وهو مضاف. رزق مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول: الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. على ما ملكت أيمانهم. قبل أن ننتقل إلى إعراب الجار والمجرور، نعود إلى جملة صلة الموصول، وهي فضلوا، فهذه الجملة جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى رأي من يقول إن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب، ومحلها محل الاسم الموصول، تكون هذه الجملة في محل رفع، لأن الاسم الموصول في هذا الموضع في محل رفع. على ما ملكت أيمانهم، جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ما يجوز أن تكون اسما موصولا، والتقدير على جهة التقريب: على الذي ملكته أيمانهم. ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، والتقدير على جهة التقريب: على شيء ملكته أيمانهم. نعربها ابتداء على أنها اسم موصول، فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعد ما جملة صلة الموصول، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. ملكت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أيمان فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفعل ملك يتعدى والمفعول به مقدر والتقدير ملكته أيمانهم، وذلك الضمير هو العائد، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية ملكت أيمانهم جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعلى رأي من يقول إن لها محلا من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول تكون هذه الجملة في محل جر، لأن الاسم الموصول في محل جر. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعدها صفتها، فهذه الجملة في محل جر صفة لما على الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وحرف الجر على لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر على؟ براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، براديه على ما ملكت أيمانهم. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على وبين اسم الفاعل رادي، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق باسم الفاعل رادي، فإن اسم الفاعل من المشتقات التي يتعلق بها حرف الجر ويتعلق بها الظرف. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم؟ هذا على جعل ما مشبهة بليس، فاسمها الاسم الموصول الذين، وخبرها براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. وأما على جعل ما مهملة فيكون الواقع بعدها مبتدأ وخبرا، ولذلك نقول في الإعراب ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وما يأتي بعد ما يكون مبتدأ وخبرا على ما سيأتي بيانه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: نتشرف اليوم بالوقوف حول هذه الآية المباركة التي تحمل الرقم 111 من آيات سورة البقرة المباركة، فرقمها 111 هكذا.
6: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة؟

0: أستاذنا؟
1: أتلو إن شاء الله هذه الآية بكل سرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية تبين مواقف الذين يشعرون بمركب النقص، فينسبون لأنفسهم كل خير، ويحسدون الناس، وينفون ادعاء أن لا حق لغيرهم في دخول الجنة. إنها دعوة باطلة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نبدأ باستخراج أحكام التجويد من هذه الآية؟
1: جميل جدا، وإن كانت يسيرة نظرا إلى قصرها. أولا، قول الحق سبحانه وقالوا لن يدخل.
2: لن يدخل إدغام يا أستاذنا جاء هنا،
1: إدغام بغنة، حيث أدغم نون لن في ياء يدخل، ولا بد من الغنة، بحيث يعطى كل حرف من الحرفين 50% فحسب من مخرجه. لن يدخل، يدخل،
0: يدخل هنا قلقلة يا أستاذنا،
1: قلقلة الدال الساكنة. لن يدخل الجنة إلا من كان،
2: جاء إخفاء هنا يا أستاذنا،
1: أخفيت نون من قبل الكاف من كان، والكاف من حروف الإخفاء، من كان هودا أو،
0: جاء إظهار يا أستاذنا.
2: هنا يا أستاذنا،
1: جميل، أظهر التنوين في هودا قبل الهمزة، إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم.
0: هنا إخفاء مرة أخرى،
1: توالى إخفاءان، إن كنتم، إخفاء النون
0: قبل الكاف،
1: نعم، إن كنتم أيضا قبل التاء، وهما من حروف الإخفاء، إن كنتم صادقين.
0: صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
1: إن الآيات التي قبل هذه الآية تبين مواقفهم من غيرهم، أي مواقف اليهود من غيرهم وخصوصا من المسلمين. أما الآية التي قبل هذه ففيها أمر المسلمين بالتمسك بمبادئ دينهم الحقيقية وبأركان الإسلام، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. فهذه الآية اعتراض بين الآيات التي عددت مواقفهم، ثم رجع إلى مواقفهم فقال وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهي متعلقة بقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب، لأن الكثير هنا عبارة عن اليهود والنصارى. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهذه الآية متصلة بتلك، وهي قوله سبحانه ود كثير من أهل الكتاب.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نبدأ بإعراب قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟
1: جميل جدا، وقالوا، نقول عن الواو
2: استئنافية يا أستاذنا،
1: أو هي حرف عطف عطفت جملة قالوا على ود كثير، ولا ضير في الاعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه بآيات وجمل استدعاها المقام، فالواو حرف عطف وجملة قالوا معطوفة على ود كثير. قالوا،
0: قال فعل ماض،
1: وواو الجماعة
2: فاعله يا أستاذنا.
1: جميل، إذن هذا الفعل مبني على الفتح المقدر لاتصال الفعل بواو الجماعة، أو مبني على الضم كما هو ظاهر لاتصاله بواو الجماعة، لأن الواو لا تناسبها إلا الضمة.
0: فأين المفعول به يا أستاذنا؟
1: لن يدخل هو مقول القول، لن يدخل الجنة، ونقول عن كلمة لن
2: أداة نصب يا أستاذنا،
1: وهي حرف نفي وقلب واستقبال، تخلص الفعل إلى الاستقبال لأنها لنفي المستقبل لن يدخل.
0: لذلك نقول أن الفعل المضارع الذي تلاها منصوب.
1: نعم منصوب بلن، ومع ذلك فتفيد لن هذه النفي التأبيدي، كما قال تعالى مخاطبا لنبيه موسى لن تراني. هؤلاء قصدوا أن دخول الجنة محظور على غيرهم، لن يدخل أبدا الجنة. يدخل
2: فعل مضارع منصوب بلن يا أستاذنا،
1: أين فاعل يدخل؟
0: ضمير مستتر.
1: ليس ضميرا مستترا، وإنما هو من. لن يدخل الجنة إلا من، فمن الذي بعد إلا هو الفاعل، لأن إلا أداة حصر فالاستثناء مفرى. الجنة
2: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
1: وهو مقدم على فاعل الفعل من، أي لن يدخل الجنة إلا من، أي لا يدخل الجنة من ليس بيهودي ولا نصراني على زعمهم. لن يدخل الجنة إلا من كان. إلا من كان. كان
0: فعل ماض ناسخ.
1: جميل، وهو ناقص لأنه محتاج إلى اسم وخبر، فأين اسم كان؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى من؟ هودا
2: أو نصارى.
1: هودا خبر كان،
0: وهو منصوب.
1: نعم، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أو
2: حرف عطف يا أستاذنا،
1: وهي للتقسيم والتوزيع كما سنبين بإذن الله. نصارى معطوف على ماذا؟
2: على هودا.
1: جميل،
0: في محل نصب، أو منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة
1: على الألف، منع من ظهور الفتحة التعذر لأن آخره ألف، والألف لا يظهر عليها الإعراب. ثم رد الله عليهم بقوله تلك أمانيهم، أي تلك القولة التي قالوها من أكاذيبهم وأباطيلهم وأمانيهم، كما سنوضح ذلك بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة
2: إن شاء الله تعالى يا أستاذنا.
0: إن شاء الله تعالى.
1: إذن نلتقي غدا بإذن الله.
2: إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ علي محمد أبو شهادي يتلو على مسامعكم من القرآن الكريم. أعوذ

0: أنصتنا إلى كتاب الله الكريم من خلال قراءة الشيخ علي محمد أبو شادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا في سورة الشعراء ومع قصة سيدنا صالح عليه السلام. إذن سيدنا صالح عليه السلام يخاطب قومه: إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة والأخوات ينبغي أن يكون مبدأ للداعي إلى الله عز وجل، والأصل أن كل واحد منا من المسلمين داع إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فكل واحد منا الأصل فيه أنه داعي إلى الله عز وجل، فإذا رأى من هو متكاسل عن المعروف شجعه وأمره بالمعروف وحثه عليه، وإن رأى من اقترف شيئا من المنكرات نهاه عن هذا المنكر وحذره منه وبين له عاقبة هذا المنكر، كل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا الأصل فينا نحن المسلمين أننا ندعو إلى الله عز وجل، وينبغي في دعوتنا أن يكون هذا مبدأنا وهذا منهجنا الذي ذكر الله عز وجل عن طائفة من أنبيائه في القرآن الكريم: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فنحن عندما نأمر بالمعروف وعندما ننهى عن المنكر نريد أن يكون أجرنا من الله عز وجل، إن أجري إلا على رب العالمين. ولا نسأل الناس أجرا على هذه الدعوة وعلى هذا الإصلاح وعلى هذا الخير، وإنما أفعل ذلك ابتغاء رضوان الله عز وجل. فقد يكون هذا المتكاسل عن الخير وعن المعروف لا يدري قيمة هذا الخير الذي غفل عنه، فإذا قال له قائل: سأنصحك نصيحة وأدعوك إلى الخير، لكن أعطيني شيئا من المال، أو أعطيني شيئا من الجاه، أو أعطيني شيئا من لعاع الدنيا، لا، ربما قال: هذا دعي وهذا يزعم أنه سينصحني وسينبهني على أمور، وهذا غير صحيح، فلا يستجيب له. لا. وهل يمكن أن يأتي إنسان إلى شخص يقوم بالمنكرات ويقول له: سأنهاك عن المنكر، ولكن قبل ذلك أعطني أجرا أو أعطني مالا أو أعطني جاها أو أعطني كذا وكذا؟ هو سادر في غيه، غير منتبه إلى ما سيقوده هذا المنكر إليه. فإذا لا يمكن أن تكون الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون ذلك الداعي قصده من ذلك لعاع الدنيا، بل عليه أن يكون قصده أجر الله عز وجل. فلا يسأل الناس: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فإذا هو يريد الأجر ويريد الثواب، ولكنه لا يريده من هؤلاء، وإنما يريده من الخالق جل في علاه. إذا ما نقول افعل خير وارمي البحر، نقول: لا، افعل خير واحتسب أجرك على الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا فيحتسب الأجر، أن له الأجر وله الثواب وله الدرجات العلى عند الله جل في علاه. وهكذا نسير منهجنا منهج الأنبياء عليهم السلام، ونسير على ركابهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا وبينهم. أيها الإخوة والأخوات، انتهى وقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في مشهد آخر من مشاهد القرآن الكريم ودروس وعبر أخرى. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا.